0: على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد للاعلان على إذا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج.
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جوده ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
5: من الرشيد FM. الرشيد FM. صباح الخير.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبيه هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

أهلا وسهلا مستمعي إذاعة الرشيد على 91.5 صباح الحب والأنس والجمال على بغداد وأهل بغداد، صباح الفرح على كل محافظاتنا الكريمة، وصباح الورد بألوانه على كل مستمعينا من العراقيين والعرب وحتى الأجانب حول العالم. صباحكم كله نور، أهلا بكم في بانجور. إن شاء الله بداية أسبوع جديد تكون بداية حلوة، بداية موفقة، بها همة، بها شوية حماس، بها إن شاء الله أكيد قبل كل شيء التوكل على الله، نبلش شغلنا من جديد، ويا رب السداد لكم في كل الأمور. إذا معاملة تقضي إن شاء الله وتخلص على خير وبركة، إذا مثلا على فد رزقة إن شاء الله تتم، إذا على فد أو هيك روتين دوام بس، يلا إن شاء الله يخلص على خير وسلامة وتكونون سالمين وترجعون سالمين إلى بيوتكم الكريمة. أهلا بكم في بانجور مع ميكروفون بان الموسوي لساعة 10 وبرفقة مكسر ويسام ماجد.

خلوا الصبح يبدي بلا شروط، يعني على الأقل لا تكثروها على نفسكم أو ممكن تعقدون الأمور، أو ممكن تخلون شرط حلو وهو يمشي مثل ما تردون. تقول اليوم بس أي واحد يسمعني سي يمكن راح تضحكون، تقولون شنو هذا الحكي، شنو أيتها الأرواح الشريرة اذهبي، أيتها الأرواح الطيبة تعالي، لا تعالوا أنا وياكم نستشعر طاقة حلوة. يعني قول اليوم، قولها هيك ويا نفسك، اليوم كل شيء تمام، اليوم كل شيء راح يمشي تمام. خسرانين شيء؟ يعني شيء خسرانين هيك يعني ويا نفسك، قول يا الله اليوم كل شيء تمام راح يصير. صدقني إذا قلت اليوم كل شيء تمام راح يصير كل شيء تمام. مو أنا أقول، دراسات تقول وتشير الأبحاث إلى أن في اللحظة التي تقرر فيها أن الأمور ستسير لصالحك فإنها تبدأ فعلا بالسير لصالحك. أهلا بكم في 360 درجة. يمكن الفرق مو أنه الحياة تغيرت فجأة، يمكن أنه أنت اللي بديت تشوفها بطريقة مختلفة. مو لما تتوقع أنه الأمور ممكن تمشي للأفضل، هذا مو قانون جذب ولا سحر. الأبحاث فعلا تربط التفاؤل والتوقعات الإيجابية بسلوكيات صحية أفضل ومثابرة أكبر وقدرة أعلى على الاستمرار نحو الهدف بدل الاستسلام بسرعة. يعني لما تقول لنفسك راح ألقى طريقة، يلا إلها حل، إلها حل، سهلة سهلة، مو معناته أنه الكون راح يرتب كل شيء لك، لكن ممكن تبدي تلاحظ الفرص أكثر، تتحرك بدل ما تتردد، تجرب مرة ثانية بعد الفشل وتستمر فترة أطول بدل ما توقف عند أول عقبة. وهنا يبدي الفرق الحقيقي. حتى دراسات واسعة وجدت أن التفاؤل مرتبط بنتائج أفضل، يا عيني مرتبط بنتائج أفضل في الصحة الجسدية وفي بعض الأبحاث بانخفاض مخاطر الوفاة وحتى أمراض القلب. بس هذا ارتباط مو ضمان ومو دليل إنه التفكير الإيجابي وحده يغير الواقع. لا، التفاؤل الحقيقي مو إنك تقول كل شيء راح يصير ممتاز، التفاؤل الحقيقي أنك تقول إيش ما يصير خلي يصير، راح ألقي حل على الخطوة اللي بعدها. وأحياناً لما يتغير اللي تتوقعه من المستقبل يتغير اللي تسويه اليوم، وهذا وحده ممكن يغير أشياءكم.

حقلب لك وش؟ لا سوري يعني وجهك مو مهم، قلبه أهم شيء، وجه القهوة الصبح. نعم فدية السمرة وفدية فدية شكلها. نعم بس تعالوا، هو اللي يقلب وجه الصبح، هو اللي كشر الصبح بالمصري كده، أو الشخص اللي يستيقظ بمزاج سيء وعابس الصبح، يوصف عادة في علم النفس والطب بمتلازمة الصباح السيء. هم ذولا قاعدين مشنفين الصبح مبرطمين، ذولا جماعة الليل، ذولا يحبون الليل، ولذلك يعني عشاق الليل هؤلاء يجدون صعوبة بالغة في التأقلم مع الاستيقاظ المبكر. طبعا أكو عدة أسباب تخلي الشخص عابس أو نكدي في الصبح. شنو هي؟ يعني أسباب بيولوجية صحية، مثلا قصور النوم الجسدي، وهي حالة من الترنح، ضعف الإدراك، تستمر من 5 إلى 30 دقيقة. نص ساعة نتحمل وجهك، يلا بمشكلة. زين بعد الاستيقاظ، وتجعل الشخص غير مستعد للتواصل الاجتماعي، وبعد يقول لك هذول ينخفض عندهم السكر بعد، يعني يقعد الصبح والجسم بعد فترة صيام طويلة أثناء النوم، ونقص السكر يسبب العصبية والضيق. بعد شنو؟ عند اضطراب هرمونات، يعني يتأخر إفراز هرمون الكورتيزول اللي هو هذا هرمون النشاط لدى بعض الأشخاص، مما يسبب الخمول وتعكر المزاج. زين أكو عادات ونمط للحياة، طبعا السهر، اضطراب الساعة البيولوجية، عدم الحصول على ساعات نوم كافية، أو جودة نوم سيئة بسبب الأجهزة الإلكترونية أو الكافيين، وأيضا ضغط العمل أو الدراسة، التفكير في المهام الشاقة اللي تنتظر الشخص بمجرد استيقاظه، يولد شعور تلقائي أحبابي بالضيق والعبوس. ما له خلق، وش ماله هو اللي ما له خلق ما يعوفه بحاله، هو هيك يعني قاعدة. أنت يوميا مثلا تجي يوميا فرحان، وهاي ما حد بحالك، دتعال ضايج فدي يوم ومالك خلق، كلها تجلب بوجهك يجي يفتر روح حولك. إذا كنت تريد حلول لتحسين مزاجك أو مزاج شخص يهمك الصبح، يسعدني يا عزيزي المستمع أن أقوم بذلك. تصميم روتين صباحي مرن يقلل من هذا التوتر. ورقم 2، تقديم نصائح لتحسين جودة النوم ليلا، أو استكشاف طرق للتعامل الذكي مع الشخص النكدي في الصباح، عدم الضغط على أعصابه والتأقلم مع مزاجه قليلا، ومصارحته في الموضوع مساءً.

بعد قلب وشه وشه. عادي قلنا أهم شيء وجه القهوة وجه الفنجان الصباح وجه الصبح طبعا. بوندول.

تعال تعال تعال تعال، انت اللي ما تحب القهوة ليش تشم بالقهوة؟ انت بتشربها ليش تشتهي تشم ريحتها بس وما تحب تشربها؟ تعالوا نعرف القصة. قد لا تحتاج إلى شرب القهوة حتى تشعر ببعض الراحة عند استنشاق رائحتها، إذ تشير دراسة يا عزيزي، وهذه الدراسة يابانية صغيرة، إلى أن رائحة القهوة وحدها قد ترتبط بتراجع مشاعر التعب، التوتر، القلق، الإحباط لدى بعض الأشخاص. والسر في ذلك قد يكون في ارتباط حاسة الشم بمناطق في الدماغ مسؤولة هذه المناطق عن الذاكرة والمشاعر. رائحة القهوة المألوفة قد تستحضر ذكريات الصباح، الراحة، الثقافة واللقاءات الجميلة. بس انتبه لي، الدراسة شملت 20 طالب بس، يعني ما تكفي نتائجها انه تثبت تأثير عام او مباشر لرائحة القهوة على الدماغ.

0: صباح الحب، صباح الخير، أحلى بانجور من راديو الرشيد لكل مستمعي إذاعة الرشيد، وأهلاً بمشاركاتكم على الواتساب على 077-001-114-115. بعد كم يوم بالشتاء رح نقول خبسة خبسة خبسة خبسة خبسة يوبا. تحياتنا لبرشلونة. أربعة ثلاثة ثلاثة واحد على منو؟ إشبيلية؟ صدق؟ لا إشبيلية مع الأسف صادوك وانت النجاح. أهلاً بأحبابي أهل الواتساب، والبداية من منو؟ من أبو دلة يقول هو يقول في بصمة. نعم أهلاً.
1: مهما قست الحياة ففرج الله قريب، ومهما ضاقت الدنيا فرحمة الله أوسع، ومهما اشتد ظلام الليل فلا بد أن يعقبه فجراً جميل، فلنكن دائما واثقين بربنا، فرج الله همكم وأسعد أيامكم، أسعد الله صباحكم. تحياتي صباح جميل لكروان الرشيد، الأخت العزيزة الغالية ستبان، والمخرج الراقي، وجميع المستمعين والمستمعات داخل وخارج العراق. أحبكم كل شواية. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: صباح الورد والعافية عليك أخونا أبو دلة، صباح التفاؤل إن شاء الله والحياة الحلوة عليك. شكرا لتحياتك، شكرا لكل ما ذكرت، وبعثنا من ذاكرة الزمن الجميل أغنية اسمها حسبة جيبني، المطربة الراحلة هيفاء حسين. وصباحك ورد، شكرا جزيلا لذوقك الرفيع. سليم الجعفري يقول أنار الصباح بكم، وسمعنا كلامكم سرورنا سروركم، وكلنا لكلكم برنامج نسمعه وكلنا نبقى معه. ستبان أنت رائعة، تبقين شمس ساطعة، ووسام خير مخرج، وفقراتكم الممتعة، متابعين كلنا رغم الظروف المانعة، أوقاتنا لم تكن لا ضائعة بل نافعة. سليم الجعفري، أنت شاعر يعني جميل جدا. صباحك ورد وعافية. يقول صباحكم ورد وفل وياسمين ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، تحياتي أبعثها إلى لما، والحمد لله على سلامتها. سلامتها شبيها لما، طمنونا عنها شباب. تحياتي إلى شلومي حبيبتي، وإن شاء الله ألف سلامة عليك. الحمد لله على سلامتها، وإلى حسين الشيباني وجاسم أبو موسى، مستمعكم سليم الجعفري. هلا والله. أزاد أبو جعفر، صباح الخير عليك يا عيني، ليث أحتاجك نفس. بونجور.
2: أهلا سيد، صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: شلون صحتك؟ شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير. تحياتنا لوسام الغالي. ست عندي مناشدة لأهل التنظيف، كلكم على رأسي، الله يساعدكم وقواكم الله. ست بالعمرية يمنى،
0: أي
2: أنه مو تمشي السيارة قاعد داي وقع منها، تعب مالتهم يضيع، ليش حرامات؟ والله حرامات. الله يساعدكم يا رب، ويا رب يحفظكم إن شاء الله. وفصاحبي اللي شوية الراديو قاعد يس وين؟ إيه والله ست. فهي هاي المناشدة، الله يحفظكم إن شاء الله. يلا باي.
0: يلا باي. صباح الورد عليك أخوي الليث، تحياتي لك ولأخونا اللي معاك بالسيارة. طبعا تحية إلى منطقة العامرية وإلى أهالي العامرية وإلى عمال النظافة، عمال البلدية في العامرية. البارحة غسلوا العامرية الفجر، البارحة العامرية تنظفت، تنظفت حلو. أساساً أهل العامرية متشكرين من هذا الموضوع. بس شنو هذا اللي سمعناه؟ يعني الأخ ليث يقصد الكابيسات بالنسبة للسيارات النظافة. يعني الكابيسات توقع النفايات، أجل الله السامعين. أوكي، فندير بالنا ما يصير نشيلها منا نذبها منا، أصلاً تشيلوها من مكان مخصص إلا تذبوها بالشارع. فرحم الله من عمل عملاً فأتقنه، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. تحياتي إليك يا ليث، وتحياتي إلى العامرية الجميلة وإلى كل مناطقنا العزيزة. راح نروح أول بريك وراح نرجع بعد أول بريك.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
6: ونظام تايزن من سامسونج؟
5: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك.
6: يعني ذكي وسعره مناسب.
5: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
6: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاه وياه.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن، إعلن، إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
8: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: صباح الفل عليكم، أهلا بكم مستمعينا وبانجور لسا 10 إن شاء الله بتوقيت بغداد. نرجع إلى الواتسابات وإلى مسجات الحبايب. وصلنا إلى الأخ عباس الحمداني: أسعد الله صباحكم ونور قلوبكم ويسر أموركم، تحياتي لكم عباس الحمداني ولك أكثر إن شاء الله أخونا الطيب، صباحك فل ورزق وعافية. أبو موسى، بونجور أبو موسى.
1: سكبان صباح الورد، أحلى بلنا الطيبة، مشتاقينك أحلى سكبان الطيبة. صباح الخير على المخرج، صباح الخير على كل المستمعين الحالي اللي يسمعوني، صباح الخير على أبو سيف حبيبي سلم الجعيف، المشتاق لك حبيبي، على لماوي، على حسين الشيباني، ألف تحية إلي. صباح الخير على كل المستمعين الحالي اللي يسمعوني. ستبان ألف مبروك لكل جماهير برشلونة البارحة الانتصار اللي يخبل، أحلى كتالونيين.
2: مع الأسف، مع الأسف
0: مبروك. حكمة رائعة، يأتي البعض، طبعا لشاكر أبو مريم: يأتي البعض لحياتك كنعمة ويأتي البعض لحياتك كدرس، فحافظ على النعمة وتعلم من الدرس. والناس لا تقاس بالمال أو بالعمر، ولكن تقاس بطيبة القلوب وبجمال الأسلوب. ويظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، ويكون هكذا حتى يفنى القلم ولا يبقى له إلا جميل ما كتب. صباح الخير والعافية، تحياتي للأخت أمير والمستمعين والمخرج طبعا. حياك الله أبو مريم. سحر الخفاجي: صباحكم كله خير وبركة وذكر الله ورسوله وآل بيت رسول الله وفيه تحقيق الأماني بإذن الله. صباح جميل على جميل تيبان، صباح الجمال على الغالية الحبيبة الأستاذة سحر، ويا ربي يومك حلو يا حبيبتي. عفوا، صبحك الله بالخير صدام الزبيدي، شكرا للبطاقة الصباحية. عبد الله أبو أيهم: أحلى وأرقى تصبيحة بغدادية لكادر ومستمعي إذاعة الرشيد الجميلة، والصوت الدافئ والطاقة الإيجابية، المقدمة المبدعة أختي بان الموسوي. صباحك ورد جوري وراحة بال، وتوفيقي رافق كل خطواتك، ربي يجعل يومك ويوم كل المستمعين الغوالي مليان بالخير والبركة والنجاح، وما ننسى الكينج وسام ميكسر. الله يبارك بيك يا أبو أيهم الغالي، صبحك الله بالخير والعافية والهنا، وإن شاء الله يومك أكثر مما تتمنى يكون جمال وخير واستقرار لك ولبيتك. صباح الفل عبد الله أبو أيهم. وسام البحر: صباح الخير أحلى بان الموسوي الوردة والمخرج الراقي، ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة وراحة البال، آمين وأجمعين. وألف هلب وسامة. حيدر المدريدي: بعث لنا صورة ازدحام ما أدري بيها صحراء. هاي وين؟ المهم يقول: صباحو اليوم أمة محمد كلها طالعة، أول مرة هيك يصير ازدحام خدمي مال سريع الدورة. أي شي بي دورة يعني، الله يعينهم. يعني اليوم ليش هيك شكو؟ اليوم شكو الدورة، ها ايش بيكم؟ طبعا هي مو بس الدورة، لعلمكم انتوا اللي مزدحمين اهلنا وناسنا في مناطق الدورة، جسر الطابقين، هذا الخدمي اللي بعثه حيدر، ترى الرصافة اذا شفتوها يعني تعود وتولولوا، والله كلش الزحام. احنا بعد كلش الزحام، اولا الشوارع تخطيطها اضيق من الكرخ، اثنين كثافة سكانية اكثر من الكرخ، ثلاثة ماكو ثلاثة يعني، خلوا أنتوا وش تردون. ها ثلاثة دوائر الدولة كلها هنا بالرصافة. نعم بعد شنو يعني هواية أمور أنتوا تعرفوها. ف الدورة بس تنامون أكلوا نوم وتشكون

خلوا لكم كم كليه قمتوا تبكون، ايش بيكم؟ ايش دعوه الشقه ما تتحملون؟ هي ثلاث كليات اربعه، ايش دعوه عليكم اهل الدوره؟ ما ادري، احسهم ناسكين جدا والله، احسهم كلش ناسكين، يعني روحهم شفافه. يجي بالضبط.

يدر المدريدي يقول يقول من اتحمل اسمه. انتوا ليش ما تجون على البسكليتة؟ جلبتم السيارات؟ انا عندي جسر الطابقين وجب سيارة والله لعال بسكليتة. واخلي لها هورن مال هامر.

0: يعافي حيدر ونخلي على البسكليت علم ريال مدريد. زين ايش قد حلو الطب فرع مسدود كله برشلوني. وبرشلونيين متعصبين ونكون فايزين عليهم الليلة اللي راحت. الله الله أكبر شي يسوون. لا تكون أنت متعارك ويا برشلوني وعلى أساس مهزوم منه زين، أو أنت لاحقه، أنت على اعتبار أنت مدريدي يعني شجاع، فأنت لاحقه هو يفوتك بالفرع الثاري. وين جايبك فرع كله برشلونيين ومسدود الفرع زين ووراهم يطلعوا لك. الله بحيثيش تطلع لك، يطلع لك اللون الأزرق والأحمر. دندرة انت شو تقولهم
1: بونزور.
0: حيدر انت عندك عضلات طلعها يعني غيرك بالضيف. يلا صباح الفل والعافية علي القيسي المدريدي الجميل، شلونك ابو حسوني؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم. طبعا ستفان اليوم يعني الازدحام مال الجادرية واصل من البياع لحد نزلت الجادرية. يعني متقاطع مال البياع باتجاه السيدية
0: سمع أهل الدورة
2: الجادرية، والله العظيم يعني ازدحام مميت. أخوكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: هلا بالطيب، سمعتوا أهل الدورة؟ يعني احنا كنا نفس الحالة، بس احنا ما نشكي يعني ما نشكي، ساكتين حامدين الله وساكتين. حربي شلونك؟ بعثنا فويس، خلينا نسمعه وبعدين نقرأ رسالته.
3: صباح الخير والعافية علينا وعلى جميع أمة محمد، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا مشتاقين، بس شو تسوي؟ أمرنا لله، نتحمل نتحمل نتحمل.
0: الله يبارك لي بيك. يقول وياك أنا بحرب، كل من يشيل سلاح تقتلني لو أقتلك بالحالتين أرتاح. كاظم اسماعيل القاطع رحمة الله عليه. اي صح لسانك وهلا بطلتك، وان شاء الله يومك حلو يا رب، بدون اجتماعات ودوخة راس وروح ودي فلان سالفة وتعال لازم تمر على فلان، يعني هيك ان شاء الله سلاسة سلاسة اربعة خمسة. ابو عبد الله الغالي بعث لنا فويس، هلا والله.
4: السلام عليكم.
0: يا هلا.
4: صباح الخير ستبان الطيبة الجميلة الراقية، ربي يحفظك إن شاء الله ويديمك ويحفظ لك العائلة ويرحم والديك بهذا اليوم إن شاء الله. إن شاء الله أسبوع خير وبركة ورزق عليك وعلى عائلتك يا رب. صباح الخير أستاذ وسام الراقي الراقي الراقي، نسأل الله أن يحفظك. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي شافي مرضانا ومرضى المسلمين، ربي يحفظكم إن شاء الله من كل سوء. أخوكم أبو عبد الله.
0: أنعم وأكرم أبو عبد الله، صباحك ورد وعافية، إن شاء الله يومك حلو ويتم على أتم ما يرام. المحامي حسن الزهيري، صباح الخير والنشاط عليك ستبان وعلى جميع كادر راديو الرشيد وعلى جميع المستمعين والمستمعات، وبالتأكيد بعثنا نصيحة قانونية، لا تقل للقاضي هو من بدأ بالمشاجرة، بل قل الذي حصل سيادة القاضي لم يكن مشاجرة ولا اعتداء، وإنما كان ردة فعل مباشرة على تصرف استفزازي صدر من الطرف الآخر، وكان هدفي فقط حماية نفسي بدون قصد الأذى. فالصياغة القانونية الدقيقة تعزز قوة الموقف القانوني. تحياتي أخوكم المحامي حسن الزهيري.

هو المفروض هذا شغل المحامي يعني بال بال بالدعوة اللي تكون مكتوبة باللائحة. اي هو بس اذا واحد ما عنده ما عنده محامي يخليها يقول له انا ما كنت اتقصد اضربه، بس هو تصرف تصرف استفزازي الي، كان تصرفه ما حلو وتهجم علي وحاولت ادافع عن نفسي. اوكي اللهم لا يوقفكم امام حاكم ولا حكيم.

يقول هو هذا السؤال يوجه إلى المعتدي صح، بس قصدنا القضاة ما عندهم قرصاغ التفصيل، انت تعرف جنابك أستاذ حسن، يعني يكون سؤاله مختصر ويريد الإجابة مختصر.

0: هسا هو بأطراف بغداد. دزلنا دزلنا الجي في سيواتك. يقول هالمرة رح أغيب علي أغيب عليكم أسبوع. إن شاء الله يسهل عليك وترجع بالسلامة وتكون يكون الأسبوع مثمر لطيف إن شاء الله وبيه الخير والبركة. مسج صوتي من الأخ ماجد البغدادي. صبحك الله بالخير والعافية.
1: صباح الطمأنينة والسلام ستبان.
0: يا هلا.
1: من خلالك كلمة لكل الموظفين.
0: نعم.
1: اللي عنده سيارة سيارتين، العائلة عندهم ثلاث أربع سيارات، خلي يطلعون بسيارة واحدة للدوام ويفتحون مجال لباقي العالم. إذا بيت بي أربع خمس موظفين، أربع خمسة هم عندهم سيارات، فدوا العينج شلون ما يصير الزحام. مع وابلا من المحبة والسلام.
0: عبالي وابلا من السهام. صباحك فل وعافية. وجهة نظر حكينا بيها قبل أربع أو خمس سنوات وما أقدم من ذلك، ويومية لبلبلبلبلبلبلبلب لا تطلعون كل من بسيارة. بس أم واحد يقول لك ليش طلعين بسيارتك؟ أنتوا هم لا تطلعون ليش؟ أني واحد يداوم مثلا بأبو غريب، واحد يداوم بالشعب، واحد يداوم بالبغداد جديدة، واحد يداوم بالجادرية، هاي شو تحط لها والطيب يعني. ف أكيد الكل ملتزم ساعة دوام أحيانا تكون متشابهة، وإحنا حكينا عن خطوط الدوائر الحكومية، إنه تفعيل دور الخطوط لكل الدوائر الحكومية إنه من خلال الباصات يتم نقل الموظفين. بس همينة أكو ناس تقول لك إلا أنا بسيارتي ما أرتاح يعني. على العموم أبو سحر المدرس. ستبان الغالية صباح الخير والعافية. هل تعلمين ماذا تعني حروف بانجور؟ حروف بانجور تعني باء بسمة صباحية تطرب لها الأرواح وتشرق بها الأيام، ألف أثير يعزف أملا يلامس القلوب في كل لحظة، نون نغم شجي يملأ الفضاء دفئاً وإبداعاً لا ينتهي، جيم جمال كلمة ينسج حكايات العذوبة والضياء، واو واحة للبهجة تلوذ إليها مع كل صباح، والراء روعة صوت تحلق بنا في سماء الفن والمشاعر. الله، شكراً أستاذ أبو سحر المدرس، شكرا لتفصيلك الجميل. وإن شاء الله بانجور يعني فعلا يقدم ما فسرته حضرتك. شكرا جزيلا.

0: طبعا بالنسبه يعني عوده الى الاخ ماجد البغدادي، كل التحايا له، ذكر على جزئيه السيارات واكتظاظها بسبب انه البيت الواحد الان بسيارتين، ممكن ثلاثه احيانا اربعه ولوري. فالكل موظفين أو الكل يطلعون للشغل الصبح، فكلهم يصيرون يطلعون بسياراتهم، وهذا الشيء دا يأثر على الشارع وعلى حركة السير وازدياد الزخم المروري. فاقترح أنه ما يصير هذا الشيء، والكل يطلعون بسيارة واحدة، واحد يوصلهم كلهم ويرجع، يروح الدوامة، يطلع من دوامة يروح عليهم كلهم ويرجع. يعني ما أشوفها منطقية هواية، بس ممكن للدولة يعني تسوي مثل ما سوت دولة لوكسمبورغ، الدولة الأولى والوحيدة بالعالم اللي توفر المواصلات العامة مجاناً بالكامل لجميع السكان والسياح. وبدت لوكسمبورغ بتطبيق هذا النظام يوم 1/4 من 20 من سنة 20، وصارت جميع الباصات والحافلات والترام والقطارات مجانية تماماً ولا تتطلب شراء أي تذاكر. أكو دول ومدن أخرى طبعاً طبقت نظام النقل المجاني ولكن بشروط محددة، مثلاً جمهورية مالطا توفر المواصلات العامة مجاناً ولكن للمقيمين بس وليس للسياح. إستونيا توفر وسائل النقل العام مجاناً في العاصمة تالين ومناطق أخرى بس للسكان المسجلين فعلياً. زين، مدن عالمية محددة، توجد بعض المدن في فرنسا، أمريكا ودول أخرى توفر خطوط نقل مجانية داخل حدود المدينة بس، مثل مدينة دونكيرك الفرنسية. طبعا أكو هواية تفصيلات عن هذا الموضوع أحبابي. شكو واحد يصعد الوسائل النقل ببلاش، احنا يقدرون يسووها، هم فلوس الهواء يردون ياخذوه. اللي نشتم همين يقول لك هذا هواء خاطئ، لا يجوز، ريتشون من عمل الشيطان. المهم يعني لو فعلا رادوا يلقون حل يلقون حل، بس شايف واحد هو ما يريد يلقى حل، هو ما بيحل يفكر اساسا، هو ما يعرف يفكر. خلينا هيجي معود ليفكروننا بتفكيره يخربطون عدنا الخريطة كلها. تحياتي لك. المهندس زياد، قد تأتيك السعادة دون أن تعرف السبب، ولكن تيقن أنها قد تكون دعوة من قلب محب أو بسبب معروف قدمت لوجه الله وقد نسيته. أسأل الله أن يسعدكم سعادة لا يخالطها هم ولا حزن. صباح الخير والبركة. يسعد صباحك أستاذ زياد، وشكرا لرسالتك الحلوة. راح نروح لبريك 8:30 وبعدها راجعين، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور، صباح الحب عليكم. أهلا بأهل الزحمة في كل مكان مزدحم في بغداد ما عدا أهل الدورة، يندلعناهم هواية. جسر الشسمين وكذا والنزلة مات الهايوط، حتى الطسن دليت هاني لناك زين. فمو بانجور، صباحكم حب، صباحكم ورد إن شاء الله ويسر، هيجي يسر يملي طريقكم إن شاء الله، تتيسر الازدحامات عليكم إن شاء الله ويمشي السير وأنت تتحمل. شوفوا لا يمشي السير، لا تصير فلان شغلة، لا يترتب فلان، لا مثلا الأمور تمشي، بس نسأل الله أن ينطيك التقبل. التقبل مهم أحبابي. شوفوا احنا دائما بنقول فلان خليه على راحته، خليه ياخذ مساحته. انطوا للازدحام مساحته يا ناس. خليه يعيش، يعني خليه يمارس دوره كازدحام. اي قابلين بالازدحام، بس الطسات لا، اي مو الطسات، حتى عظامك تكسرها مو بس السياره. اي توتر، ايش تسوي انت عايش بدوله ما لها علاقه بيك، تبوق بيك وتطلع يكرفوك لو يكرفون فلوسك لو يكرفوك انت. هم جايين للكرف. يعني على العموم هسه شانكم زينين؟ لا اسمعكم. هسه هذا طريق الشسمين، جسر الشسمين، طريق الدورة، طريق بغداد جديدة، طريق شارع فلسطين، طريق البنوك، طريق اليرموك، اي طريق، طريقك للشغل صار لك ايش قد تروح وترجع بيه، صار لك ايش قد تشتغل، صار لك ايش قد تشتغل. الشغل هذا اللي بيه سوالف وذكريات وروحه وجيه. يعني يمكن هو صار لك ايش قد تشتغل، مرات واحد يقول لك صار لك ايش قد انت بهاي الشغله، سؤال بسيط تشوفه بس وراه قصه، وراه حكايه عمر، وراه اول راتب، اول يوم دوام، اول مدير، اول زميل صار صديق، ويمكن وراه 20 سنة من كلمه يلا باكر اقدم استقالتي وكسر المجرشة وانا على ابو راعيها.

أكو ناس الشغل بالنسبة لهم مصدر رزق، وأكو ناس الشغل لهم جزء من شخصيتهم، يعني يعرفون نفسهم. يعني أكو ناس ترى العائد مال الرزق مالتهم ما مسوي شيء لحياتهم، يعني بس هو يحب أحب شغلي، يعني أحب مهنتي أني. ويقعدون الصبح يسألون نفسهم، يعني أنا إيش دا أسوي بروحي العزيزة؟ هاي روحي العزيزة إيش دا أسوي فيها؟ والله وين أريد أوصل بعد؟ يلا خلي أقوم أبدل.

0: اليوم نريد نعرف منكم أكثر ومن خلال شغلكم صار لكم شقد، يعني كمستمع حضرتك أو متصل إن شاء الله صار لك شقد تشتغل، وش قد من عمرك راح بين الدوام والبصمة والاستكان ويعني والالتزام وغيرها وغيرها، وش قد الوقت كان حتى توصل للعمل، يعني بيش ساعة توصل للعمل من تطلع من البيت سواء كان بالسيارة يعني وقت الطريق. تعالوا نسويها عملية حسابية ولو أنا 50 بالرياضيات بس لا كذا تعالوا نسوي عملية رياضية يعني حسابية إن صح التعبير. صار لك شقد تشتغل مقابل يومياً شقد وتوصل للبيت، زين، ونضرب أخماسها بزداسها على هواتف راديو الرشيد
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد.
0: اتصل على آسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد، اهلا بكم مستمعينا الاحبه، واهلا بالاستاذ ماجد رهق العزيز. صباحك ورد.
2: صباح الورد، صباح العافيه عليك ستفان، على الاخ العزيز وسام ماجد. يعني هو ازدحام، يعني وين بتروحين هو ازدحام.
0: نعم،
2: بس اتمنى من عندك، ولو يعني ما اريد اتدخل بموضوعك، انه خلينا ننسى، يعني هسه انا بالطريق والازدحام وانت تحكي لي على الازدحام، يعني حتى بطني قامت توجع.
0: مو صحيح.
2: عيني، حبي وتقديري لك وبرنامجك جميل جدا، يعني تدرين اني يعني من كنت مدير راديو المحبه والمؤتمر قليل اتابع، بس اتابع البرامجيات تابع عني، بس بالفعل يوم شغل السياره إذا ما أسمع بان شوية يعني يوم يكون مو كلش حلو، فخلينا إيجابيين. الازدحام أوكي يخلص، لنظل اللحبي طلعينا فتشي، يعني يونسنا بالانتظار. تحياتي لك، شكرا جزيلا.
0: أستاذ ماجد الجميل المحترم، ألف تحية لحضرتك، تسعدني متابعتك يوميا وأعتز بها جدا. قامة إعلامية وصحفية مثل جنابك أنا أعتبرها من مغانمي متابعتك، فألف تحية لحضرتك. هاي من جهة، من جهة أخرى يقول لك لا تحكيني، أبو المثل لا تحكيني. أنت سمعتهم أستاذ ماجد، يعني الناس دا تبكي من الزحامات، خصوصا أهلنا بالدورة. ترى أني كلش زهقت من موضوع الخدمات المتلكئة والش نسميها الأزمات اللي تحيط بالمواطن. بس أنت هنا أستاذ ماجد، يعني حضرتك صحفي وإعلامي وتعلم أنه دور الإعلام هنا، سواء كان إعلام جاد ساخر، نجيبها بضحكة نجيبها بعصبية أحيانا، أو يعني لازم ياخذ دوره، يعني لازم يكون إن دور في معالجة هذه الأمور بصورة أو بأخرى، يعني حتى نوصلها للمسؤول اللي أذاناته ما أدري شنو بيها مليانة، لا هو رمض لا هو قطن لا هو، فأنت شو تسوي؟ يعني أنت بين بين صدين مثل ما يقولون، بين المواطن اللي يقول لك انت قاعد تضحك وتسولف واني محترق، وقالوها الي ستبان احكي بكذا وبكذا وبكذا وبكذا، وبين انه المسؤول المطنش، او يجي واحد يعني يقول لك لا انت ليش تحكي على دولتك على حكومتك، انت تعرف ما عندهم عصا سحرية، ادري ايش عندهم لعد، فأستاذ ماجد والله يعز علي، أني أني أني كلش أكره النكد، يعني أني كلش أكره النكد، كلش أكره النكد، بس مرات الظروف تجبرك تكون نكدي. ليش؟ لأنه أكو أمور لازم تستفهم عنها. المقابل ما يحبك ذكي، أو ما يحبك تريد توصل، أو ما يحبك منتبه فيشوفك نكدي، أو مثلا واحد يشوفك أنه يعني أنا أريد أستأنس بس، أريد فرفشة، واحد يقول لك أنت شو بس تضحك، شنو السالفة، شو فهمت منك أنا، أنت شو حليت لي، هو هذا الإعلام هسه شو أسوي أنا، تعال وجيب لي حلها. أي والله، ف يعني منا شوية ومنا شوية إن شاء الله. وفوق كل هذا القهر تجيك برشلونة، يعني فوق كل هذا القهر 3-1 على اليمن على إشبيلية، واني أموت على إشبيلية، والله العظيم أحب إشبيلية، هيك اللي أنا أحب اسمها بس، يعني إشبيلية لا أعرفها أصلا ولا، والله العظيم.

0: نرجع إلى عمر الشغل عندك، إيش قد عمر شغلك وإيش قد وقت دوامك؟ يعني أنت بقيت نفس الشغل أساساً؟ أهلا بكم، أهلا باتصالاتكم، نستقبل أول اتصال. يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام أبو حسوني.
1: أستاذ الغالي،
0: يعني أكو مشكلة عويصة باتصال الأخ علي القيسي.
1: بعدني مع ستنا الغالية.
0: يا هلا يا عيوني، سد البلوتوث.
1: ما أقدر، أنا مع حول عشية وثلاث شهرتي ما بيها راديو يا ستبان، والله أنا معاناة يعني دمار شامل.
0: يلا الله إن شاء الله يحلها. ومرحبا بيك أبو حسوني، صار لك إيش قد تشتغل تاكسي؟
1: حياك الله خيتي الغالي.
0: هلا بالطيب.
1: 14 سنة.
0: 14 سنة سايق تاكسي.
1: اي والله شيبتني ورا التاكسي.
0: زين زين ال شلون؟
1: هذا اللي شيبتني ورا التاكسي.
0: يعني الله يعينك. 14 سنة ايش قد يومية تشتغل؟ كم ساعة؟
1: 12 ساعة. من 5:30 للخمسة لستة.
0: يعني 14 في 12؟ صار لك 168 ساعة بال... هاي شنو هاي؟ حتى بالحاسبة مفالحة.
1: حتى الحاسبة وقفت.
0: أقول لك أنت 7 أيام بالأسبوع تشتغل؟
1: أي والله أخي 7 أيام.
0: حتى بالجمعة؟
1: لا بعد، لا والله اطلع، ليش اكذب عليك؟
0: يعني تبقى بالبيت احيانا؟
1: لا بعد، بس انا ارجع بالثنتين، لا بعد بالجمعه بالثلاثه
0: يعني. اي ما تبقى
1: ارجع من وقت
0: متواصل، ما تبقى زين. وين تتغدى؟ وين تتعشى؟ مين بيغسل زرايرك؟
1: انا لا، انا اطريق الصبح بالتسعة بالعشرة.
0: زين
1: ريوق من هذا الزين وارجع اتغدى بالبيت.
0: معناها انت بالشهر هاي، بالشهر انت بالشهر تداوم او مستهلك 2940 ساعة
1: بالشهر. يا ابو عاد اقول راسي ليش مشيب.
0: زين بال هاي شنو ال 14 استاذ وسام؟
1: أخيتي
0: يلا عود بعدين. المهم أنت يعني بالشهر 2940 ساعة، شقد هاي منها لنفسك؟
1: النفسي؟ والله أنا كل العائلة ستبان.
0: لا إله إلا الله.
1: يعني أنا عندي أفكر بالأطفال فوق الكل.
0: الله يحفظهم.
1: اي والله يعني دا بصراحة دا عرض نفسي على عبد الله عزيز اشتغل بيه.
0: اي
1: بس عندي امشي عائلتي.
0: الله يحفظك لهم عيني. الله
1: يحفظك. امين يحفظ امين
0: ويبارك برزقك. يبارك برزقك ان شاء الله عيني انت، وينطيك الصحة
1: للجميع. للجميع يا ابي.
0: نورت اخوي الغالي.
1: شوف ستبان.
0: عيني.
1: ستبان.
0: نعم.
1: احنا المدريدين كل شيء بالاول، يعني انا اليوم اول اتصال.
0: اي طبعا.
1: والشفتاء خير.
0: اي حكي فيك.
1: ما يطالب، ما يوصلونا، ما يوصلونا ستبان.
0: والله اني مقهورة على اشبيليا الحكي بيناتنا.
1: لا عادي احنا مدرعين بالبطولات ستبان.
0: اي الله كريم نورتني.
1: ونتمنى للتوفيق للمنتخب في بطولة كاس الخليج.
0: نعم ان شاء الله يا عيني، ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: بارك الله بيك ابو حسوني، وشكرا جزيلا للمشاركه الحلوه.
1: حيا الله عيوني.
0: حيا الله من قال. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: كيف الحال يا ابو ود؟
2: الله يسلمك. شلونك؟
0: ضميري بعد ينبلي شويه بس تجاوز المرحله.
2: انا اشوف انه لازم يعني تفتحين هيك موضوع ثاني يعني حتى يغسل ذاك ونبدي واحد جديد. يعني هم واحد حواري اكثر.
0: مو صحيح.
2: والله العظيم حتى يعني ندخل بغير مود احسن، يعني يصير غير مشكله.
0: الجماعه سامعين؟ لا
2: ما سامعين.
0: هم زين.
2: لا كنت ستار.
0: هلا بصافي الذهب.
2: الله يسلمك. شو هاي ثاني مدريدي؟ للأمانة صدق البارحة ما قهرت على إشبيلي. أنت شفت اللعبة؟
0: لا.
2: كلش لعبة وحلو هم للأمانة.
0: منو إشبيلية؟
2: إيه كلش لعبة وحلو وحاولوا يعني يصدون من هجمات برشلونة، بس برشلونة يعني هم يعني هاي السنة يعني ما شاء الله عليهم، حتى يعني العام والقبلها أنا يعني صح مدريدي أشجع يعني يعني ما أحب هالقد برشلونة، بس اللعب النظيف والحلو لازم يقال.
0: صح.
2: لعبه كلش حلو المنتخبين، لعبه كانت العفو الفريقين كانت لعبه كلش حلوه ورائعه. ما تخيلت يعني اشبيلي يعني ممكن راح تكون بهاي القوه وبملعبهم.
0: نعم.
2: هم كانوا بالبدايه قولوا، بس انت تلعب برشلونه
0: حلو. نعم. زين نرجع لعبتنا. اول وظيفه داومتها شو وقت؟ اول شغل اشتغلته؟
2: والله اشتغلت هواي يعني سابقا،
0: بس اول مره يعني صرت انت
2: اول مره اشتغلت وطوني فلوس.
0: اي مستقل ماديا نقدر نقول؟
2: لا ما استقلت، كنت ويا اهلي بس اشتغلت يعني
0: عادي. كنا اول ما اشتغلنا ناخذ من الدوام وناخذ منه هن.
2: اي يعني اشتغلت محل مال بقاله.
0: زين حلو.
2: شفت يوميتي 2.5
0: 2.5.
2: نعم.
0: يا سنة.
2: بس هذا حكي حكيك 2007 2006. بس أنا هيك يعني أبويا مثلا ما مقصر، بس أنا يعني قلت له أنا عريض، قال يا بس حتى قلت لا هيك بالعطلة وما عندي شيء.
0: أي حتى تشتغل
2: وأطلع أنا باليوم أصرف أكثر من 2.5
0: طبعا أكيد.
2: يجي أبويا يحط لي فوقها ورجعني للبيع
0: من عدا الفواكه اللي ماكلها، يقول لك 7 كيلوات في اليوم.
2: ايه مو تمسح الصبح مثلا التفاح لازم يمسح، يعني التفاح من يمسح تاخذ لك موزة ما يفتح بالمحلات على كذا
0: بحيث يقولوا لك اصب لك غدا. لا والله شو مالي نفس.
2: لا والله شبعان اصلا ماكل فواكه شنو هاي المرك.
0: زين صار لك ايش قد اساسا تشتغل يعني صرت انت تشتغل يعني
2: من ايام الكليه؟ كانت عندي خط الحكي ب 2015 16 والحمد لله انا اشتغل. انا قلت فتره كورونا قعدنا تقريبا 10 اشهر هيك شيء وراها من العشرين وجاي انا بعد بنفس الشركه.
0: يعني صار لك 11 سنه صافي
2: تقريبا هيك شيء.
0: الشغل الشغل ايش قد ياخذ منك وقت باليوم؟ كم ساعه؟
2: والله ام امير انا اطلع الصبح الساعه بالستة
0: بالستة
2: اخلص دوامي بالشركه بالاربعه ورا الاربعه اطلع اشتغل 9 مباشره شويه بالستة 6:30 ارجع البيت.
0: يعني 12 ساعه؟
2: نعم 12 ساعه.
0: 12 ساعة في 11 سنة
2: لا هي تنقسم أول شيء 12 ساعة تضربين في 6 أيام
0: لا لا في 30
2: في 30 شيل من عندها الجمعة 4
0: في 6 وبعدين
2: في 26 إيه تضرب في 26 يطلع لك مجموع الشهر، تضربه في 12 يطلع السنة، تضربه إنه في 11 إنه بيطلع هذا.
0: هسه نشوف إيش قد يطلع. لأن عندي سؤال بعد النتيجة. يا نهار اسود انت دفعتك لو.
2: الحمد لله.
0: صافي انت تعرف ايش قد بالشهر تداوم او تشتغل؟
2: لا
0: يعني بال 11 سنة اللي تشتغلها صار لك 285,120 ساعة.
2: 285,000
0: في الشهر.
2: في الشهر
0: أقول لك
2: 7 عيال في الشهر.
0: أنت إيش سويت لنفسك من خلال هذا الشغل؟ شنو قدمت لنفسك يعني؟
2: أنت ممكن إنه يعني ولو إن يعني عفوا للإضافة، بس ممكن إنه تسألين سؤال تقولون قبل 10 سنوات مثلاً إيش كان عندك؟ أنا مثلاً سنة 20 كانت السيارة اللي أشتغل بها سائق كانت 3/4 فلوسها أبويا أعطاني إياها.
0: زين سددتها؟
2: يعني قال لي اشتغل.
0: ايه؟
2: كانت انا عندي قصة مال كلية، قال فانت تدفع من عندها قصة الكلية وما لي من عندك شيء.
0: الله يطول عمره.
2: صارت كورونا. ايه؟ الله يسلمك. صارت كورونا، قال انت شهدت بعد بهاي السيارة وهاي هنا قطع زراعية، خلنا اخذ من القطع الزراعية وعوف هالوقت.
0: زين
2: قلت له تيجي تشوف؟ قال لي. قلت له يلا. رحت بعت السيارة، شلت فلوسها طيتيها، رحنا دفعناها مقدمة مال قاع زراعي.
0: زين.
2: وخطيه هو هم ظل يدفع الأقساط. وصارت القاع عليا، بعدين القاع قسمتها بالنص، انا بنيت لي مستمل وعلاه اخويا بنيت لي مستمل، يعني هو بنى بفلوسه للامان.
0: اي
2: وصارت واشتغلنا والسلف واشتغلنا والسلف والحمد لله وصارت
0: ممتاز.
2: إيه
0: المهم يعني هذا المشوار اللي مضى قدرت تخلق لك شيء؟
2: قدرت مع العلم انه اني يعني صح انه اتمنى انه اتعين وهيك شيء، بس ما اذا ما صارت فرصه شلون حطيتي على خدي والحكومه شيء اللي يصير يعني وما احنا هوايه تخرجنا
0: صافي. تريد الصدق؟
2: ايه؟
0: لو متعين كل شيء ما تسوي، كل شيء ما تحقق.
2: والله إيه؟ اني وياي ابن عمتي متعين،
0: والله تمتع يديك بالحياه،
2: فات عين سوى ما قدر يسوي شيء. صدق ابو يعني الموظف يعني صدق يعني منحوسات تحس الفلوس.
0: اي يعني شويه صعب الموضوع جدا.
2: لا لا الحمد لله وشكر الله رازقني وخير من الله.
0: اللهم يبارك لك في هذا الرزق ونورتني ابوك.
2: عفوا
0: شكرا جزيلا يا غالي.
2: حياك الله.
0: حيا الله من قال. من مصطفى البدر الى اتصال. السلام عليكم.
3: صباح الخير.
0: صباح النوير والجمال والهلا.
3: نور قلبك استفان، شلونك اخبارك ان شاء الله؟
0: هلا بالطيب. من وياي؟
3: وياك احمد ابو شيبه.
0: احمد ابو شيبه شو اخبارك؟
3: شلون امورك ان شاء الله بخير؟
0: سرك حياك الله.
3: انا وايد امس خابرين كانت ماكو زحامات، هسه الزحامات مضطرين نخابر.
0: اي عافية.
3: شلون نوصل للدوام من وقت 7:30 8 الا ربع ما لحقت اتصل.
0: اي صح. هسه انت بصمتك بيش الساعه؟ انت راجع من الدوام؟
3: لا والله رايح.
0: رايح. انا اريد تنصي الراديو وتشيل بلوتوث سماعه هذه لان الصوت ده ياخر عندك عيني انت.
3: هسه افضل؟
0: تمام استاذ احمد حياك الله.
3: عيوني.
0: سالم عيونك. صار لك ايش قد تشتغل؟
3: والله يعني توظيفه من 2017 تقريبا.
0: زين.
3: تعرفين يعني اغلب العراقيين من هو صغير هو بالمدرسه هو بالكليه يشتغل اثناء
0: زين.
3: العطله باي وقت يصير عنده فراغ يشتغل فيها.
0: زين.
3: يعني تقريبا من عمر 9 سنوات يعني بال 2002 يعني كنت بهاي فتره العطله اطلع اروح ويا ابوي شغله اشتغل وياه.
0: حلو حلو زين. يعني من هذا التاريخ يعني من تاريخ اعتمادك على نفسك خلينا نقول لما انت صرت رجل يعني ناضج وصرت يعني صار عندك استقلالك المادي، صرت مسؤول مثلا من اهل،
3: هذا بال 2017
0: لسه يعني صار تقريبا
3: 10 سنوات
0: او 9 سنوات. شنو اللي حققته يا أحمد؟
3: خير من الله يعني الحمد لله والشكر.
0: يعني كان التعب يسوى؟
3: أي
0: الحمد لله. أنت متزوج؟
3: أي متزوج نعم.
0: الحمد لله. زوجت من شغلك؟
3: لا قبل لا أشتغل. أي الحج زوجنا.
0: والله بدون آبائنا لا نساوي شيئا.
3: لا لا لا كل شيء من
0: الله العظيم.
3: أي
0: والله.
3: أي لا فالحمد لله والشكر. لكن قلت لك من قبل كنا نشتغل بالمشيت عمر 9 سنوات يعني من سقط النظام وبدأت في عمدان عندي 46,000 وين أنا بعد صغير 9 سنوات.
0: حلو.
3: حسها كبيرة إيش كبرها؟
0: أي طبعا كانت كبيرة. على العموم.
3: حتى أثناء الدوام وكذا كنا طلاب والحمد لله والشكر يعني.
0: الحمد لله.
3: تغلب العراقيين يشتغلون بكل وقت.
0: صح وكسيبة ويجيبون الفلس من حلق السبع. أسأل الله أن يبارك برزقك ويحفظك، ونورتني أخويا الطيب أحمد أبو شيبة. منو؟ حبيباتي حبيباتي، تحياتي إلهم، الله يستر عليهم ويسعدهم، وإن شاء الله نفرح بيهم. شكرا جزيلا، شكرا يا غالي. أهلا أخويا العزيز. أحبابي راح نروح بريك التسعة، وبعدها راجعين نكمل بانجور للساعة 10.
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل رح احتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير والسعادة عليكم مستمعينا، صباح الهمة والشغل الحلال على كل الناس الشغيلة اللي دا تشتغل بمختلف وظائفهم بمختلف مسؤولياتهم. أكو شغل هاي كلاس، يعني أكو شغل ما يمرمطك، شغل مرتب وحلو وفتشي، وأكو لا، أكو ناس متمرمطين بالشغل، هذا واقعنا يعني. وأكو بين شوية مرمطة شوية نعنشة يعني، ويا عيني على اللي ما لاقي شغل يشتغل، هو يريد يشتغل بس ما لاقي شغل يشتغل. وأكو ناس يجيها شغل وتشرط، إيش قدرة

من لا شيء قبل تريد تصعد آخر باية؟ يعني ما أدري، اسمح لي أقول لك إنه أنت أوكي حلو الطموح، بس أطمح مو أنطح، أطمح زين، مو يعني باية باية. كل الناس اللي بس

0: احنا طارحي هذا الموضوع بالمناسبه السحر حبيبتي. اي طارحي بس احنا بصراحه يعني ردنا نشوف المستمع اليوم او الانسان اللي يعمل شنو اللي حققه من هذه السنين، لانه اكو ناس ترى باعي، اكو ناس هوايه دا يشتغلون وشغلهم منهك واخذ من عمرهم بس هم ما صنعوا شيء. ليش يبعزة يمين وشمال؟
1: أي وراء كل رجل عظيم امرأة.
0: أي صح،
1: هذا اللي يشتغل وما محصل نتيجة، الفلوس بإيده ومبذر أو مسلم لحيته للمرأة والمرأة مبذرة. أما إذا اثنينهم مرتبين وحلوين
0: نعم
1: يعرفون شلون يصرفون، لا حتى بالقليل يجيبون نتيجة.
0: هو منو أفضل يجمع لك، أمك لو زوجتك؟
1: اثنيناتهم حلوات إذا كانن عقلانيات. اثنيناتهم حلوات
0: أكثر أكثر أكثر وحدة.
1: إذا مو هو بوجود الماما والزوجة شوية حتصير تحسسات. فهو إذا جمع يم ماما ما يقول الزوجته، إذا جمع يم زوجته ما يقول الماما.
0: طبعا
1: يم أني أني دجمع وهاي والأم يابا أمش عليها مدري. لازم يكمش العصا من النص، لأنه إحنا ما نضمن الماما شنو أفكارها، ما نضمن المرأة شنو أفكارها. إذا كانت معتدلات شنو يعني روح جمع عد أمك، إذا هي أحرص علينا من عدنا ليش لا جمع عد ماما، هي أمي وهي أمك. بس إحنا وين نلقى هاي المرأة اللي تحمل هاي العقلانية؟
0: صح.
1: واحتراماتي لكم حبايبي، أنا هم مرة
0: حياة
1: النسوان.
0: أكيد أكيد ست النسوان.
1: أحيانا
0: المرأة أحيانا الأم تضم يمها حتى دواسات البيت تغيرها. أجل الله تضم يم مرتك لهناك وقلت لك يعني صارت في السالفة وراحت فلوسك يا صابر. واحد وين يضم يضم يم صديقة صديقة
1: أكو صديق صدوق ليش لا؟ أمين عليا وعلى حالة ومالة ليش لا؟ ليش لا؟ أنا صديقتي ما يملي فلوس مهربتها من عدها.
0: أي شكو
1: إذا بقى يمي حس بيها الراحن
0: كلش صح
1: ياهن. وإذا أقول لك أطينيهن قولي لي ما أكو.
0: حلو
1: تخيلي.
0: حلو
1: تخيلي بهالشكل. أي أي يعني هواي أكو ناس ما تقدر تكمش الفلوس، هن حقيقة غير الحكي بيني وبينك، الفلوس ما ينكمشن. الفلوس وسيلة ترحين، شوبينج تتونسين تشترين هذا تشترين هدية الطفل تحصلين لك ابتسامة حلوة، هي هاي الفلوس.
0: صحيح.
1: بس إذا إحنا موردنا على قدنا نحاول أن نحترم هالفلوس.
0: نعم كلش صح.
1: وجهد الإمكان. تحياتي صافي وتحياتي الأبو الله يعطي طولة العمر.
0: آمين.
1: يعني حلو الأب، أنت شايفة الأب شلون يسند. أنا أخويا إجباري خلى برقبة ابنه قطعة أرض بالأقساط، قال له سويت بيا بابا، قال له هذا الموجود بدفع أقساط.
0: الله.
1: لازم يحملون الولد مسؤوليات
0: بعدين لازم. يعرف قيمة هذا العمل إيش قد كبير
1: هسه ما شاء الله عليه.
0: اللهم لك الحمد.
1: وأولاد وزوجة
0: إن شاء الله يعمر، إن شاء الله يعمر بوجودكم. نورتيني أستاذة سحر، شكرا جزيلا. أبدا.
1: وأعتذر إذا ما سلمت على المستمعين، والله يعني المساعد على كل حال أنا أسفة.
0: ولا يهمك ولا يهمك حبيبتي، يسلم هالقلب. أوكي أوكي يا روحي، شكرا جزيلا. شكرا أستاذة سحر. حناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: صباح الخير على الناس الطيبين.
0: صباح الورد عليك، من وياي؟
2: الله يحفظك يا ابو محمد من المحموديه.
0: والنعم، شلونك يا ابو محمد؟
2: الله يسلمك ويعزك.
0: المحموديه شلونها؟
2: والله زين الحمد لله، خير من الله.
0: يا الله عساكم بخير يا اهل الخير. ابو محمد ايش تشتغل وصار لك ايش قد تشتغل؟
2: صار لي 10 سنوات.
0: عشر سنوات شنو
2: شغلك؟
0: شركة أهلية.
2: مندوب شركة أهلية.
0: مندوب شركة أهلية.

0: يعني تقعد. صح. بس انت لو اختفى سويت لك كيان يعني حتى اذا ما تعينت راح تتوافق بشغلك وتتطور به، هذا راح يعني شلون يكون مو بس مردود مالي وانما يعني بالمستقبل يفيده.
1: احسنت.
0: اذا مدرس واذا محامي مثلا، محامي اقول له للمحامي لا تتزوج اذا ما سويت لك اسم بالمحاماه، ولا تعرف المحاماه استمر بيها، لان انا مشكلتي اني عرفتها ورحت تزوجت ورحت اشتغلت وهسه لا اقدر اكمل ماجستير ولا اقدر ارجع للمحاماه.
1: شنو ها محامي ما شاء الله.
0: يعني مستنصريه انا لكم 14 رجل.
1: ما شاء الله، يعني انت هسه تقدر باليوم تحصد ذهب.
0: ايه صحيح.
1: الا عاد ليش حرامات.
0: اي والله صح، انا خطأت ما صبرت انا يعني زوجت وهي المحاماه بالبدايه لازم شنو تبني اسم، لازم تظل تستمر يعني شوي ما كل جزء سنه جزء سنتين يصير لك اسم يعني رزق على رب العالمين.
1: صحيح.
0: بس انت من تتزوج لازم عندك دخل يعني تقول عشان تعتمد عليه.
1: أيه.
0: مو تروح تجي ما تدري.
1: كلش صح.
0: مو صحيح؟
1: كلش أيه. صح.
0: راس شهر عندك كم درهم ماشي امورك بهن لازم.
1: اسال الله ان يرزقك ويبارك في رزقك وعملك وبيتك. نورتني اخوي ابو محمد الطيب.
0: على راسي على راسي.
1: يسلم راسك.
0: جزاكم الله بخير.
1: حي الله المحموديه. يا هلا. اهلا بيك ابو محمد. ناخذ اخر اتصال. السلام عليكم. انقطع، ننتظر اخر اتصال. تحياتي لوليد، يقول صباح الخير. 12 في 30 يساوي 360 ساعه بالشهر، 360 في 12 شهر بالسنه يساوي 4320 ساعه بالسنه، 4320 في 14 سنة يساوي 60480 المجموع الكلي. قوية بالرياضيات سدوان. عمي أنا ما قلت قوية، أنا هيجي أضرب ودع. يلا آخر اتصال. هلا والله.
2: صباح الخير سيد.
1: صباح العافية.
2: همزية حصلناكم آخر اتصال.
1: همزية نجيت انت، شلونك؟
2: الحمد لله الله يخليك.
1: من وياي؟
2: مصطفى من الأنبار.
1: الله حيو.
2: الله حيو من قال.
1: هلا بالغالي. يا هلا.
2: يا رزيمين.
1: بخير وانت طيب.
2: عليكم وعلى كل الرشيد إن شاء الله.
1: الله يبارك بيك وصباح العافية عليك وعلى الأنبار الحبيبة.
2: الله يخليك.
1: مصطفى شنو تشتغل وصار لك شقد؟
2: أنا أشتغل من 2016 تقريبا شركة أهلية.
1: شركة أهلية.
2: أنا خريج قانون تعقيبا على المكالمة اللي قبل.
1: واو زين.
2: وهم درست ماجستير تقريبا سنة وتركت الظروف، يعني والدتي توفت وريشيو وتركته.
1: إلا رحمة.
2: بس احنا نفسي على موضوع الشهادة.
1: زين.
2: موضوع القانون بالذات.
1: اي.
2: مارست المهنة تقريبا 5 سنوات.
1: زين.
2: وهسه عادي دا يعطوني بشهر كذا مليون ما أرجع للمحاماة.
1: ليش؟
2: سبحان اولا مو زغرا من احنا المحامات مهنه العظماء.
1: اي
2: بس احنا للاسف ضاع الحق من الباطل. ما تعرف ايش قاعد تسوي.
1: زين.
2: فانا يعني تركتها بعد ما اقدر، يعني صار كموقف طبالي.
1: صارت عندك رده فعل. نعم
2: بالضبط. ما يعني خفت.
1: اي انت كنت جزائيه؟
2: اه بناتي حرام.
1: كنت جزائيه تشتغل؟
2: اي وصلت جزائيه ست هوي تجين
1: كان عفتها ورحت تسجيل شركات عقارات وفضيت.
2: ما قدرت انا اصلا من عفتها والله سهل اشتغلت بشركه بعد ما ردت اصلا ارجع.
1: تمام زين. اشتغلت بالشركه سنه
2: 2016
1: صار لك 10 سنوات او
2: استقلت من شركه لشركه الحمد لله.
1: اي
2: يعني ما اقدر اذكر اسم الشركات ممكن على الهواء.
1: اي طبعا طبعا شكرا لتقديرك هذا الموضوع.
2: نعم ومعروفه
1: حلو
2: والحمد لله، يعني اذا نشتغل اللي اسم يعني شركات المنافسه يتصل علي يريدونه واحنا من يعني
1: هي شركه شنو أحنا. شركه شنو؟
2: وحده بعدها شركه اتصالات. وبعدين طلعت بشركه اتصالات هسه انا بشركه مال اسمنت.
1: زين

0: أوكي، حققت شيء من هالعمر العملي اللي يعني كنت تشتغل والتنقل بين شركات ومن شغل للشغل، المسؤوليات اختلفت، التوافق مع مهاراتك؟ نعم
1: كلش هواية، دخلنا دورات هواية وتعلمنا
0: حلو،
1: ووصلت مرحلة انه اللي يسمونه اكاونت مانجر. بس انا من اشتغل باي شركة اشتغل راسا اكاونت مانجر مدير حساب.
0: ممتاز، تتفق وياي استاذ مصطفى انه احيانا يكون المردود المادي شويه ولكن يكون مردودها المعنوي والثقافي اكبر. يعني مثلا مثل ما ذكرت جنابك، السي في مالتك يترتب، راح ينملي دورات هوايه مثلا، مؤهلاتك تتعزز اكثر واكثر وتزيد. يعني مو بالضروره مردود العمل يكون عندك انه تشتري سياره من وراء مثلا، لا احيانا
1: هذا اللي صار وياي يا شتبان.
0: اوكي،
1: من نفس المحامات انا كان يدخل لي اكثر،
0: صح،
1: بس انا هسه مرتاح اكثر. اولا يعني احس نفسي انه انا اشتغل تعبي
0: زين،
1: ما ظالم احد، ما ماذي احد.
0: نعم.
1: الحمد لله رب العالمين. مردود المادي اقل من المحامات، لكن انا الحمد لله وضعي مرتب واسمي موجود بالسوق
0: الحمد لله.
1: عندي أكثر من شهادة تقديرية، عندي تقريبا 4 شهادات من دورات مختلفة
0: ما شاء الله،
1: حتى خارج العراق
0: ما شاء الله،
1: الحمد لله رب
0: العالمين. الله يبارك لك، الله يبارك لك.
1: شجع الشباب القطاع الخاص إذا حصلت فرصة فيه والله راح تتطور وراح تشوف هواي شغلات حلوة.
0: نعم.
1: تعرف على ناس هواية.
0: نعم أستاذ مصطفى، أتمنى لك كل التوفيق، الله يبارك بعملك ورزقك يا طيب، الله يعزك ونعم منك.
1: لازم نسمع صوتك يومي الصبح، يا الله يبدي الصباح يعني.
0: يا عيوني، عسى ما نحرم إن شاء الله ودايمين. أستاذ مصطفى أخي الغالي، تحية لك وللأنبار الحبيبة، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا، مع السلامة.
0: مع ألف سلامة، يا مرحبا. أحبابي، إن شاء الله خير وبركة عملكم، وتحية للناس اللي خابرت بس ما حصلت. انتبه انتبه، أنت هاي أيام شغلك اللي دا تمر، انتبه أنت شدا تسوي لنفسك، شدا تسوي لعائلتك، شدا تسوي لبيتك. يعني العمر دا يمشي والشغل دا ياخذ منك والطريق دا ياخذ منك والاستعداد الصباحي والمسائي دا ياخذ منك والالتزام هو بصورة عامة دا يأخذ منك، سيما الناس اللي بالقطاع الخاص. يعني هذا اللي بلا ضمان كما يقال، يعني مو بلا ضمان بقدر ما أنه مو مثل القطاع الحكومي. يعني مع أنه أكو وظائف بالقطاع الخاص لا ضمانين بيها، يعني بس يعني أنت انتبه لنفسك، أنت وين راح توصل يعني، أو إيش حققت، أو هل التعب يوازي المردود؟ يعني هواية أمور لازم تنتبه إلها، لا تضيع هذا تعبك وهذه على عمال على بطال، شرايات مالها داعي. واحد يقول يا الله منو أبو باكر، ما يصير ما يصير. يعني على الإنسان أن يتذكر أنه إذا وقع ما إلى أحد غير الله، ما لك أحد مهماك، الله يحفظ الأهل ويحفظ الأقارب والعشيرة والأصدقاء والذي منه، بس ساعة اللي تحتاج الله يغنيك عن الطلب. فانتبهوا على شغلكم، انتبهوا على رزقكم، وأسأل الله لكم البركة بإذنه تعالى. آخر بريك نسمع على السريع ونرجع نكمل بانجور.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك. على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

العشرون من أيلول لعشرين سبعة أو ستة وعشرين إن شاء الله طولة العمر وتعيشون 27 فما فوق. صباح الفل عليكم مستمعينا، أهلا بكم في عالم عراقي. وآخر العناوين الصباحية الصادرة لهذا اليوم في صحيفتي الصباح الرسمية وصحيفة المشرق، ونبدأ معكم من صحيفة الصباح وفيها نطالع. كلمة العراق من منصة الأمم المتحدة، النأي بالنفس عن المحاور واعتماد الدبلوماسية لاحتواء الأزمات. الزيدي يحمل رؤية السيادة والشراكة إلى نيويورك. افتتاح خط طيران كركوك القاهرة. مجلس الأمن يدعو إلى

يدشن مسارا جديدا لحصر السلاح بيد الدولة. يوم السيادة العراق يطوي مرحلة التحالف الدولي. مراقبون: حصر السلاح يوفر بيئة جاذبة للاستثمار. أما في صفحة محليات مستمعين من الصباح، افتتاح خط كركوك القاهرة بداية الشهر المقبل، والعراق يحرر أجواءه المحظورة ويستقطب شركات طيران عالمية. من بين 10,000 وحدة سكنية يجري تنفيذها على مراحل. نهاية 2027 إنجاز 1,000 دار سكنية في النهروان. بالتعاون مع شركات تركية، مشاريع مرتقبة للاستصلاح وحصاد المياه، وضمن 132 جامعة حكومية وأهلية، 1.4 مليون طالب يتوجهون اليوم إلى مقاعدهم الدراسية. تستعد لاستثمار قاعات القشلة ثقافيا. الثقافة إنجاز مشروع إنقاذ زقورة أور خلال أسبوعين. مستمعينا، ننتقل معكم من الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق: التخطيط عقبة مالية تجمد سلم الرواتب الموحد، الكلفة ليست قليلة. الزيدي يحمل تعهدات جديدة لترامب بشأن سلاح الفصائل مستبقا مهلة 30 أيلول. تأجيل فرض عقوبات مالية واقتصادية بعد التهديد بعدم إرسال شحنات الدولار. الجمارك: الأدوية تخضع لرسم 5%، والفيتامينات والمكملات 5%. تطمينات من مصرف الطيف: أموال المودعين ستصرف قريبا. وتراجع احتياطات العراق الأجنبية إلى 80.6 مليار دولار. المالية تبدأ تطبيق آلية الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية. والنفط: نحقق قفزة في الإنتاج ونغلق ملف الغاز المحروق. إحباط عملية قرصنة مسلحة ضد ناقلة نفط في مياه البصرة. في الصفحات الأخرى من المشرق: 9 محافظات دون 40 وأعلى درجة عند 47. مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد يترأس اجتماعا موسعا ويصدر حزمة توجيهات استراتيجية. محافظ ميسان يبحث مع قادة العمليات والشرطة واقع الأمن في المحافظة. مجلس حقوقي يحذر من تشريع قانون جرائم تقنية المعلومات، ويقول يصادر الحريات ويكمم الأصوات. في المشرق كذلك مستمعينا: من هرمز إلى باب المندب، هل يتجه الشرق الأوسط إلى حرب أوسع؟ لا سامح الله. نكتفي بهذا القدر مستمعينا، وبانجور يستمر لدقائق بسيطة.

0: صباح الحب عليكم مستمعينا. حنختم بانجور بمسجات الواتساب على 0770001145. تحياتنا لصديقنا العزيز أبو صالح يقول صباح الخير. إيه صحيح، مرة أنا مرتاح على شجرة وعطست وجفلتني. حتى تقولون يعني أنا ما أجيب حاجه من جيبي. زين، تحياتي لك يا أبو صالح، ينطيك الصحة والعافية يا رب. حسن، صباح الخير أستاذ حسن.
1: صباح الخير ستوان. طبعا تعقيبا على حضرتك تقولي شنو السالفه، شو يوميه دي يلعبونهم، هاي من ذاك اليوم قلت يا ابا جمهور الريال يشاهدون النتيجه ثاني يوم من الاخبار على البرامج التواصل.
0: منو بس ثاني
1: مثل الزعلت، هاي ابسط دليل لا متابعين ولا بجماعه الريال. عم احنا نسهر الوجه الصبح ننتظر اللعبات ونشوفها. عمي ستوان، دوري بادي ودوري ابطال، وين انتو نايمين جماعة الريال يا معودين؟ تابع فريقكم، شوفوا الأداء، انتقدوا، ونقول لكم عم انتو مو رياضيين تزعلون. تحياتي.

0: عاد ما احكي اعزف والله. مرات الحكي ما حد يسمعه او ما حد يفهمه منك، طريقتك ما حلوه يجوز بالحكي يا اخي. اعزف اعزف لحن يا وتر. تحياتي لك استاذ حسن يا عيني، والله بس هاني مفشله الريالين، كفيلك الله لا تابع ولا شيء، يعني ملتيين بهالدنيا. علي القيسي صباح الخير.
1: يعني ستبان المره الثانيه خيش علي القيسي معاكم.
0: نعم
1: يعني ده يعلون بينا بصراحه، انا مشجع ريال مدريد الذين مدرعين بالالقاب، يعني عندنا القاب هوائي، فخليهم يفرحون خطايا ستبان، خليهم احنا 15 دور ابطال هم 5، احنا الدور اكثر من عندهم 3 بطولات 4، يعني هم حقهم خطايا، هم صعبوا عليهم صعبوا عليهم، فقول خلي يفرحون، نعطيهم شويه مجال للافراح ماشي ستبان، فخليهم على راحتهم، خليهم يفرحون،
0: خوش خليهم يفرحون. خطية يعني مرات واحد يعني مهم. أبو علي يقول أنا العطشان منك ما يتاني، ومثل صبري بغيابك ما يتاني، تقلي شلون صحتك ما يتاني، عدل بس شوفتك حسرة علي. صباحكم خير وبركة، ينطيك الصحة والعافية والخير والبركة، ونورتني يا أبو علي. المحامي أحمد مكية صباح الخير لإذاعة الرشيد وللأجمل والأقرب إلى القلب برنامج بانجور، وللمتألقة فيروز الرشيد الأستاذة بان المسوي، ولجميع المستمعين والمستمعات صباحكم أمل وطاقة إيجابية، وتذكروا دائما بأن القانون يحفظ الحقوق لكن الوعي هو الذي يمنع ضياعها. أتمنى لكم صباحا مليئا بالخير والنجاح، ويوما جميلا بحجم ابتسامتكم، مع تحياتي أحمد مكية. المحامي أحمد مكية كل التقدير إليك يا عيوني. أحمد يقول كن واقعيا في كل شيء إلا في الدعاء، بالغ أنت تسأل رب المستحيل. يسعد صباحك، صباحك سعيد. حسين الشيباني بعث لنا فويس صباح الورد. حدوني يلا.
2: بحري ورند بحري بحري
0: ما تيجي نشرب
2: ونشرب انا وانت
0: شايف العصري، من ماما ما تخافش من ماما دي عشرية بتموت فيها
2: مع بابا، كلامك مع بابا نمرتو اهيه، لا مجنون لا ولا جن، انت اللي في القلب انت تمكن، وزاد الشوق يا حبيبي وعطيك ما تيجي يا ولا
0: يا ولا يا ولا.
3: صباح الخير علي ستوان الغالي، صباح الخير على كل موجودين،
0: صباح الفل،
3: صباح الخير على المخرج العزيز. طبعا هاي الاغنيه طاقتها كلش فول اوبشن، لان ما اعرف احسها هيك فرايحيه، وهي ما معناها انه تمثل انه تعال اخطبني، قول لبنيه للولد تعال اخطبني باي شكل من الاشكال، ما تيجي يا ولا يا ولا. طبعا تحياتي للاخوه الاعزاز على قلبي، ابو دله، ابو سيف، ابو موسى الغالي، ابو مريم، شاكر، العزيزه سحر الخفاجي، تحياتي لكم جميعا بدون استثناء.
0: حياك الله وينطيك العافيه وصباح الفل عليك يا ذويق بانجور وكل البرامج. عباس الحمداني صبحك الله بالخير والعافيه.
4: خير خيتي الغالية ويش عباس الحمداني، تحياتي لكم جميعا وتحياتي للمستمعين والمستمعات، وخص بالذكر الوردة الحمراء والفراشة واستاذ علي وكلهم كلهم كل المستمعين وابو موسى. والله ستي الغالية انا من الله خلق من شقة عيني بعدني زعطوط فتحت الحمد لله وشكر، بقيت معتمد عليه. من انا جاهل اطلع اشتغل ما يهمني، والحمد لله وشكر تعلم هالشغل من انا طفل. وستي بخصوص البرنامج، يرحم والديك بليت، انت خيتي الغالي، اسحق اخضر ويابس، ما لك شغله بالعالم. اذا تمشين ورانا ترى مخبلك. وتحياتي لك واختي غاليه وعزيزه. الله انت صوت يعني. الحق شنو يجي قدامك اطرح الموضوع ولا تهتمين. اذا علينا احنا كل من يريد شيء بباله وما راح توصلين النتيجه. تحياتي لكم جميعا، واعتذر عن الاطاله. بس الحمد لله. تحياتي لك ست الغاليه، والله ذكرتيني. اول شغله لي بس كانت فلوسها مو لي، كانت من الجيران تبيع علالي هي واخوها.
0: زين.
4: وانا الخاطر كنت ابيع لها علالي واقول لهم فلوس لها. اي والله ذكرتيني بيداء، وين راح بيها الدهر؟ والله محمد وعلي الله. تحياتي لك. عباس الحمد لله.
0: الله بحرية بحرية.

0: صباح الفل عليكم، الله يجمع كل اثنين بالحلال ان شاء الله ويبارك يا رب العالمين. من ماما ما بتخافشي من ماما. زين وصلنا الى فلاح مهدي. بونجور استاذ فلاح.
1: صباح الخير سكمان، صباح الخير المستمعين جميعا، وعلى بانجور. والله متونسين، هذا الزحام سريع الدورة، بس والله يعني الحمد لله ما طول برنامجكم موجود، احنا منحس بالوقت. وبالنسبة لي شايق تاكسي، يعني يومي اشتغل لي 6 ساعات،
0: نعم،
1: والباقي قاضي بالبيت انا والحجية. تحياتي لكم وياكم ابو مصطفى العزاوي. طبعا ستبون للتذكير، انا صار لي سايق تاكسي تقريبا 40 سنة.
0: زين
1: وماشي على هذا المنوال، بس تقريبا صار لي 10 سنين، يعني شغلي صار 6 ساعات بس مو اكثر. وتحياتي لكم.
0: الله محييك، ينطيك الصحة والعافية، وتحياتنا للحجية، والله يبارك بعملك يا عيني وبعافيتك. أبو دلة ديتريك جيمر وكذا، تحياتي إليك، ويقول تفضلوا يا ناس تبان بألف عافية إن شاء الله عليك. أبو فرح، صباح العافية، صباح الورد، صباح الطاقة الإيجابية، فدوى وفداوي. أروح للستبان الأخت الغالية والتألق إن شاء الله لإذاعة الرشيد والمخرج. شكرا شكرا يا أبو فرح، ينطيك العافية يا عيني، اسم الله عليك. علي محمد. يا أملح الناس منظرا وكلاما، ويا من له في القلوب مقاما، ترنو العيون إليك في كل لحظة، ويشع وجهك في الظلام حساما. إني أحبك لا شك لا شك، كواكب تهوي ولا تبغي سواك غرامة، أنت الحياة وكل صبح شارق، فأذن فإن العمر يمضي سهاما. يا منية الروح كن لروحي جارا، كي ينتهي ليل الأسى بسلاما. صباح الورد عليك وعلى بابل وعلى حسام من السويد. بونجور أستاذ حسام. يعني بس بصورة سريعة تحياتي إليك، إن شاء الله دائما الأشياء الحلوة تحيطك أنت ومهندس مسلم وعلي الشجيري وكل السامعين. باكر أحلى من اليوم، انتظروا بان ويسام والرشيد FM وبانجور. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
4: ونظام تايزن من سامسونج؟
3: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
4: يعني ذكي وسعره مناسب.
3: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
4: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
6: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
8: ساعدوني كم بدي.
6: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
10: انت كبير
11: يا بعد، روح
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: نكتب شو يعني
0: الرشيد اف ام 24 ساعه 24 ساعه.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام مع طول اليوم شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.

موجز الأنباء من الرشيد أفام. أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات المالية لعلاج الأطفال المصابين بالسكري. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بالشرق الأوسط. تربية كردستان، أكثر من مليون طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. النزاهة تطيح بمنتحل صفة محقق في الهيئة متلبسا بالجرم المشهود في ديالى. مرصد بيئي، العراق سيعاني من 300 يوم من العواصف الرملية والغبارية سنويا. خلال ممارسات أمنية لطاحة بمتهمين بينهم أطراف مشاجرات وضبط أسلحة واعتداء في بغداد. الجنائية المركزية، السجن والحبس بحق مدانين ينتميان لجماعة القربان المنحرفة. استنفار أمني قرب البيت الأبيض بعد اقتحام سيارة للرصيف ومطالبة سائقها بمقابلة ترامب. إيران، اختبرنا صاروخا مضادا للسفن بالقرب من حاملة طائرات أمريكية. طقس العراق، ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابع، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: Got it, got it, got it.

بعد شوية اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات المالية لعلاج الأطفال المصابين بالسكري. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بالشرق الأوسط. تربية كردستان، أكثر من 1,000,000 طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل مجموعة من الأطفال المصابين بمرض السكري من أعضاء جمعية رعاية أطفال السكري بحضور وزير الصحة، ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة لتأمين العلاجات والأجهزة والمستلزمات الطبية التي يحتاجها الأطفال المصابون بالسكري، مؤكدا أن احتياجاتهم الصحية تحظى باهتمام مباشر من الحكومة. حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، كما حذرت من احتمال إلغاء الرحلات الجوية، ودعت الخارجية الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية، مضيفة على الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها. أعلن وزير التربية في إقليم كردستان حما سعيد انطلاق العام الدراسي الجديد، فيما أشار إلى عودة أكثر من 1,000,000 طالب إلى مقاعد الدراسة، وأوضح أن وزارة التربية والتعليم أدخلت تعديلات على كتب ومناهج دراسية بهدف تحسين جودة التعليم. ذكر بيان للقضاء أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمين بحق مدانين اثنين ينتميان إلى جماعة القربان المنحرفة، وأشارت إلى أن المدان الأول الذي يحمل فكرا دينيا منحرفا أقدم على تحريض المدان الثاني على الانتحار وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات. وتابعنا المحكمة نفسها أصدرت حكما ثانيا بحق المدان الثاني بالحبس البسيط لمدة 1 سنة. أخيرا، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على منصة إكس على اتهامات المتحدث باسم البيت الأبيض ضد إيران، حيث قال: لقد وجه المتحدث باسم البيت الأبيض قائمة طويلة من الاتهامات ضد إيران، معظمها وبدقة مثيرة للدهشة يصف نفس الأفعال التي بادرت بها الولايات المتحدة أو ارتكبتها أو دعمتها، وأضاف: هذا التضليل والتهرب من الواقع ليس بالأمر الغريب، لأن الأشرار يلذون بالفرار حتى عندما لا يلاحقهم أحد. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات المالية لعلاج الأطفال المصابين بالسكري. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بالشرق الأوسط. تربية كردستان، أكثر من 1,000,000 طالب يبدأون العام الدراسي الجديد.

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي وياني.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات المالية لعلاج الأطفال المصابين بالسكري. المحكمة الاتحادية تؤجل البت بملف تشكيل حكومة كردستان. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع في الشرق الأوسط. تربية كردستان، أكثر من 1,000,000 طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. مرصد بيئي، العراق سيعاني من 300 يوم من العواصف الرملية والغبارية سنويا. خلال ممارسات أمنية الإطاحة بمتهمين بينهم أطراف مشاجرات وضبط أسلحة معتدة في بغداد. الجنائية المركزية، السجن والحبس بحق مدانين ينتميان لجماعة القربان المنحرفة. قليباف لن نساوم وهرمز لن يفتح قبل تنفيذ شروطنا. استنفار أمني قرب البيت الأبيض بعد اقتحام سيارة للرصيف ومطالبة سائقها بمقابلة ترامب. طقس العراق، ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا أكيد عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم أكيد عبير بياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كامل.

إذن مستمعينا كتحية لكل اللي موجودين ويتابعونا، إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، أو اللي هسه دا يشوفونا على التيك توك وقتنا المباشر بصفحتنا إذاعة الرشيد.

هواي من الأشياء صار بحياتنا عموما أو بيومنا تحتاج إلى شيء اسمه تمثيل اجتماعي، فاهميني؟ يعني أكو واحد يجي شيء يقول أني يعني كلش صريح وشخصيتي مثل ما هي، شخص اللي ما أحبه أقول له ما أحبك، وهي نعوفها هاي على صفحة، لأنه مو دائما ممكن نكون كلش كلش كلش صريحين 100% مع الأشخاص في بعض الأحيان. وحكينا هواية موضوعة المجاملة يعني كلش مريودة ونحتاجها بحياتنا عموما. لا حد يقول لي لا وانا بعيد عن المجاملة، لا كنا نحتاجها وكنا نريدها وكنا نستخدمها حتى لو كنا احنا ما واعين على استخدامها، بس احنا نستخدمها. تمام، فاليوم سؤالي راح يكون شنو اكثر موقف تحسه انه موجود او يصير وياك او كذا تقول هذا الموقف فعلا لازم احنا نشغل خاصية التمثيل الاجتماعي. خلينا نعطيكم مثال. يعني مرات نشوف واحد احنا مثلا طبينا لمناسبة معينة، فبالتالي نشوف شخص ما نحبه، بس راح تشوفنا نبتسم اهلا شلونك مشتاقين كذا، بس بداخلك ما تحبه، بس يعني فشلة من العالم اكيد ما راح تقول له يعني العالم كلها قاعدة والناس وها تقول له وخر لسلم عليه ما احبك، هاي مستحيلة. لا حد يجي ويقول لي انه اي اسويها، ما اتوقع نهائيا، لانه ما ترهم، واذا سويتها يعني راح يعني احنا نقول عليها بالعامية تجيك حشاية ويقولون عنك انه متكبر او غيرها. هذا الموقف هنا من تدخل لمكان وشوف شخص ما تحبه وتسلم عليه وشلونك وش اخبارك، سموه اوكي مو مشتاقين بس راح تسلم، ممكن يقول لك هذا الموقف آني من أشوف شخص ما أحبه راح أستخدم خاصية التمثيل الاجتماعي. أوكي، بعد خلنا نعطيكم مثال ثاني حتى يعني أوصل لكم الفكرة مالتي بسؤالي اليوم اللي يقول شنو الموقف اللي يصير وياك أو شايفة أو مثلا يعني مواقف موجودة بالحياة عموميا، يعني عموميا شنو عموما تكون اجتماعية وتقول بهذا الموقف لازم احنا نشغل زر او يعني خاصية التمثيل الاجتماعي. تمام، فشنو هو؟ قلت لكم شخص تشوفه ما تحبه، زيارة معينة لازم تسويها وانت ما تحبها لشخص او كذا، هاي الاشياء، خلينا نقول تسمع سالفة معيودة اكثر من مرة. انا اقول هاي والله، لان مرات اكو اشخاص يعيدوا لك السالفه اكثر من مره، بس انت من باب الفشله والعيب وما تريد تكسر بخاطره تسمعها، فهنا انت لازم تتفاعل وفعلا تشغل خاصيه التمثيل الاجتماعي ولا يا صدق انت سامعها يعني عنده من نفس الشخص سامع السالفه. فاليوم سؤالي راح يقول، اعيده مره ثانيه، سؤالي يقول شنو الموقف اللي يصير ويانا يوميا او وياك انت او وياك وتقولون بهذا الموقف آني حقيقة أفعل خاصية التمثيل الاجتماعي. خو مو صعبة، خو مو في ثغرس، كلش سهل السؤال. الأرقام 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770111415.

0: يلا ويانا. الو مرحبا.
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد. اهلا وسهلا.
1: شلون تتعبين؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
1: الله يسلمك. شنو هالجمال هذا يومين من ورا الشاشه؟
0: شكرا. اشكر والله بعدني ما شفت روحي لانه من ادخل شويه اشوف اشياء متعجبني.
1: احنا نشوفك على بث المباشر.
0: يخرب مودي شويه. شكرا عيوني. انت الجميل اللطيف. شكرا. من وياي؟
1: طارق من الديوانيه.
0: طارق والله حي الله الديوانيه، نورتونا. ميت
1: الله يسلمك.
0: يلا طارق، شنو الموقف اللي ممكن يصير وياك اجتماعيا من تلتقي باحد، من تقعد جماعات كذا، تقول انا بهذا الموقف اشغل خاصيه التمثيل الاجتماعي، يعني لازم امثل انه اني يعني مشي الموقف هذا.
1: والله انا شوف ست قليل التقاب الناس.
0: زين.
1: بس انا طبيعي ما عاد ارتباك يصير، ولا احب هنبل على الوادم، يعني اكذب.
0: لا أنا قصدي إنه موقف وياك يصير تقول أنا هنا لازم أتفاعل ويا المقابل وشغل التمثيل الاجتماعي إنه أنا أوكي وماشي وياكم وطبيعي. يعني مثلا طيت مثال قبل شوية، قلت أكو يجي واحد سولف لك سالفة، ثاني يوم يجي سولف نفس السالفة، أنت من الفشلة ما تقول، ما تخجله وتقول له ترى أنت حكيت لي، فاهمني؟ فهنا أنت لازم تسمع وهم ما تتأقلم وها وصدق ولي
1: ايه أوكي. أساير أسوي روحك عن سمعان هتوني.
0: حلو حبيت.
1: يعني ما أكثر بباتي وهاي.
0: طيب أنا كلش أشكر اتصالك، أتمنى لك يوم حلو. تحية لك من بغداد الديواني. شكرا عيوني، مع ألف سلامة. باي باي. حسابك خلي نتابع، تابعوا الإذاعة حلوة والله لطيفة، كل الأشياء والبرامج شوفوها هناك هنا. حساب مش تشوفون أنا وبتين قموس بالحساب مالتي يشوفون. يلا حلو. الو الو الو الو راح. اوكي خلوني اعيد السؤال. السؤال يقول شنو الموقف الاجتماعي، موقف انت يصير وياك لما تلتقي بالاخرين، بهذا الموقف تقول اني هنا أنا حقيقه اعوف سالفه انه اني صريح وسالفه كذا وهاي الاشياء، وأفعل خاصية التمثيل الاجتماعي، أكون إنسان دا أمثل أنه أني اجتماعي وتفاعلت ويا هاي السالفة أو ويا هذا الموقف. أرقامنا أكيد جاهزة لكم 07802-11-4115 و07802-11-6-117 آسيا سيل 07-70-11-4-5 ريالي. تحياتي إليك. جبر الخواطر وين كان من أنت موجود؟ يعني من وزعه جبر الخواطر وين كنت؟ يقول لي شلونش خالة؟

0: الثابت.
1: اوكي مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم اكيد واتصال قلت لي يلا الو
2: يا الله
1: اهلا
2: اهلا اهلا
1: اهلا اهلا شلونك
2: شكرا الجمهوريه فيكم شلون نزلت من جسر الجمهوريه
1: والله بس ادفتين شنو علاقتك بالجسوره يعني ليش كل
2: علاقه قويه قلت الرجع يعني مثلا بالوحده اعبر للرصافه
1: اي
2: وبثلاثة ارجع للجسر
1: يعني يجي موقت نفسه يجي الشارع يجي وياك في تعدل بالوحده نازل على الجسر ونازل يا عيني
2: يا عيني
1: يا عيني شلونك شخبارك
2: شلونكم عيني
1: الحمد لله عيوني تمام
2: خير شلونك
1: بخير
2: الله يسلمك دائما بخير
1: عينك الله يسلمك
2: كان عندنا دوام قبل مو قبل يعني مو قبل ما صار له هواي فكنت ابيت اجتماع اسبوعي
1: زين
2: عندنا واحد اسمه محمد بدون ذكر اسمه رجاء لا تضغطين علي وتقولين
1: لا لا انت ما تحتاج انت يلا تفضل
2: اسمه محمد عمر
1: اي حلو وين بيتهم
2: ما اقول جد راح تضغطين علي واقول لك من زعفرانين
1: زين
2: هذا كل سبيل نفس القوانين عمام اخذوا الورث ومانطو واخذوا حصه ابوه الله يرحمه
1: زين
2: وهو باع سياره او العفو اشترى سياره وانغلب بيها وامه رزلته وقال له رجع السياره وبالسياره ما يقبل يرجع السياره حفظناها على الغيب
1: زين
2: شلون المحفوظه صارت عندنا
1: بس انت من تسمع السالفه او من يسولفها لك تفعل التمثيل الاجتماعي وتظل مصدوم يا صدوق
2: انصدمان لا شلون شفا شلون
1: شلون هيجي وين كانوا من وزعوا المروءه والكذا وهاي السوالف
2: وقيم عليهم دعوه وانا راح قمت عليهم دعوه بالموصل لانهم من اهل الموصل وما ادري شنو
1: حلو.
2: والسياره النوب انغلبت بيها وقال لي كلين السيارة وطلعت مضروبة لا محمد ميت محمد انت غير تاخذ رأي الأكبر منك غير توديها سونار قبل لا تطلب فلوس الله وكيلك يمكن سنتين احنا نفس الموال
1: زين.
2: نفس آخر شيء طقت روحي بعد لا تمثيل اجتماع ولا بطيخ
1: يعني خلي نقول انت الموقف اللي ممكن يمر وياك من تسمع سالفة وتنعاد أكثر من مرة وانت هنا لازم تتفاعل ويا هذه السالفة
2: يعني كل يعني شلون ثبت عن ثبت يعني أزيد التفاعل أزيد التفاعل مثلا مو نحكي مواضيع صار ما صار هو ما عنده سالفه بس هاي السالفه يعيدوا يدخل بيها يعيد واحنا لا الولد يغلسون يعني لو يضحكون لو شيء يشوفون انا اكثر واحد مندمج وياه
1: نتفاعل اي مو انت مرات مرات هذا الشيء هو يساعده انه خلاص يعني باكر هم ما
2: لا هو يكمل يتحمل مرات يضيف احداث جديده ما ندري بيها مسوي ابديت للموضوع
1: مو على الرياكشن مالتك مو على الرياكشن مالتك فبالتالي هو يزيد شوي
2: تخبل يعني يوم من الايام باي جاني ما ادري شنو محمد والله حفظناها محفوظه صارت عندنا عمامك اخذوا الورث وانت اشتريت سياره وغلبت بيها وامك رزلتك اخو يرهن قال لا قلت يا محمد روح كاف بعد لا تمثيل اجتماعي ولا هاي
1: طيب أنا كلش أشكرك وأتمنى لك يوم حلو شكرا عيوني مع السلامة باي باي
3: أنتوا تحطوا مكياج على زمانكم

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم واتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: اهلا وفي.
0: اهلا.
1: شلونك؟
0: شلونك انت ابو عبد الله؟ شخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: يا رب دائما تكون بخير. مية
1: ما طولتوا موجودين خير.
0: الله يسلمك.
1: كل ما خامسي ارزق
0: عيوني مية هلا ان شاء الله دائما. طيب ابو عبد الله شنو الموقف اللي ممكن يصير وياك وهنا انت تفعل خاصيه التمثيل الاجتماعي؟
1: هي الإعادة هسه المتصل قبلي بسامي ومنو؟
0: والله انا خربط بيناتهم بس اعتقد بلال. بلال دائما شوي عندهم يعني
1: يمكن بلال عاد افد اربع مرات.
0: ايه؟
1: الحكاية
0: زين
1: هو هسه عاد الخص اربع مرات. قول انت اضبط من صاحبك يا ابي.
0: زين
1: اضبط من صاحبك.
0: زين
1: لا هي الإعادة ست هي الإعادة
0: إعادة موضوع معين.
1: اي وخاصة مال العفو ورث.
0: زين
1: يعني من ينظلم الشخص يظل يظل يحكي بيها يظل يحكي بيها فهي هاي مال بس الإعادة بس.
0: طيب
1: ولا
0: إيه؟ بس انتوا بعد انا اتوقع شغلتكم انتوا كلش هواي تحتاج تمثيل اجتماعي انتوا خصوصا اللي هو سائقي التاكسي.
1: احنا نمثل هواي
0: يعني خصوصا يقول نمثل هواي
1: ما نطلع التمثيل هواي
0: يعني اعتقد انه فعلا تحتاجوها انتوا هواي يعني اذا صعد وياكم شخص مزعج انت لازم تمثل انه اوكي ماكو شيء في بس داخلك مصري توصله يعني
1: 6 يوم اليوم على تطبيق سويتك على تطبيق بلي
0: ايه؟
1: واحد من يم الشعب للشارجة
0: زين
1: المهم خمسة طلع جاب لي قواني يمكن البيكم متمشيهن بيكم مشيهن سيارة حديثة قلت له يا بني ما عندي توصيل قال تو بلي قلت له عم يدي نزلهن وحتى بلي راح امسحهم
0: زين
1: ماكو شيء يعني جاب لي فد 15 قونية تاع صاعدين بالسيارة
0: يعني قصدك انه مو كل المواقف لازم احنا نسوي بيها تمثيل اجتماعي قصدك انه اكو بعض الاحيان لا
1: لازم واحد لا ست لازم اكو حد اكو شغلات الى حد
0: زين
1: طبعا
0: ايه. اوكي اني كلش اشكر اتصالك عيوني انت شكرا
1: بكيت الله يدين رزق هسه مثل البارحه
0: يلا امين امين ان شاء الله تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا مع الف سلامه يلا نروح لفاصل اعلاني ونرجع نكمل وياكم اكيد درس شاغر
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم الساعه الان 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك هذا هو تلفزيون الريان QLED الوان اغنى استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك
0: ونظام تايزن من سامسونج
2: اي نعم نظام سريع وسلس تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك
0: يعني ذكي وسعره مناسب
2: بالضبط جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك
0: تلفزيون الريان كل اللي تتمناه تلقاه وياه
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم

0: إذا المستمعين أكيد بعد متواصلين وياكم ببرنامجنا بعد الفاصل الإعلاني، وسؤالي راح أعيده مرة ثانية. السؤال يقول شنو الموقف اللي ممكن يحدث وياك أو وياك، وبهذا الموقف فعلا أنه نحتاج نفعل خاصية التمثيل الاجتماعي. أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770114115. ألو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا محمد.
1: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي ليش؟ تحياتي للمخرج.
0: شكرا، كل التحيه لك. اي محمد، شنو الموقف اللي يصير وياك وانت هنا لازم تفعل خاصيه التمثيل الاجتماعي؟
1: هذا الشخص اللي لازم يجي ينقل اللي صار بالشارع.
0: اوكي،
1: يعني أثناء اليوم شنو اللي صار وياه؟ من الزحامات، من شنو
0: اللي أكو، يعني يسولف لك التفاصيل اللي حدثت وياه خلال اليوم وأنت ما مجبر تسمعها.
1: ما مجبر، أيوه لازم أقعد هنا شنو هون عليه؟ يعني من يقول صادفني فلان الزحام وما طلعت من عنده، مثلا واحد دافع البنزين وهالقد سرع البنزين، لازم هنا أقعد أهون عليه حتى بيسبب شنو أتفاعل وياه.
0: زين، حلو.
1: إيه،
0: فأنت خلينا نقول تفعل خاصية التمثيل الاجتماعي من يجيك شخص يسولف لك سالفة يا يمك ولا عليك، أو يحكي لك همومه وأنت لازم
1: هو اللي دا يصير بيست
0: صاير وياك أكيد. يعني
1: هو يعني إحنا تباك عراق اليوم، ما يعني ما دا يشاهد هاي الأمور كلها.
0: صحيح فعلا،
1: كل إذن دا نشوف الزحامات وكل إذن نشوف بنزين خالة، ماكو شيء اليوم خاف على الجميع.
0: نعم صح.
1: نعم،
0: طيب أنا كلش أشكرك محمد، نورتنا. شكرا، تحية كبيرة وجميلة أكيد مني ومن عمار همات، يعني حييك شركة أوكي للإكسسوارات الموبايل، نورنا عيوني نية. هلأ

0: ابو ملاك تحياتي لك، قول سلام عليكم استعبير المحترم. شلون انت اليوم؟ ما طلعت بالسياره اليوم، الجو شعلي. تحيه المخرج عمار. عمار دائما اقول لكم، يعني انتم صار لكم 5 سنوات ويانا ببرنامج درس شاغر، ما عرفتوا عمار جو الاحد، يعني يوم الاحد جو خميس، تحسوه خميس خلص، يعني انه باتشر اوف قاعدين كل شيء ماكو خميس وهاي والخميس جو يوم احد، يعني الخميس وجهه ما ينشاف وداعتكم، فهو هيك يعني بالعكس فتعودوا. يلا الو، ذكرت عن اليوم احد. اهلا عيوني، مية هلا.
1: الو،
0: اهلا. الو
1: الو،
0: تفضل. الو الو، قطع الاتصال. يلا اتصال اخر. الو
2: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
2: شلون استعبير؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: الله يحفظك، حم الله وديك
0: ان شاء الله بخير. من وياي؟ حميد مجيد.
2: مجيد حميد من بغداد.
0: مجيد حميد مو حميد مجيد. شنو اخبارك؟
2: والله على الله الحمد لله ست.
0: يا رب دائما تكون بخير. يلا، شنو الموقف اللي يصير وياك وانت هنا تفعل خاصيه التمثيل الاجتماعي؟
2: ست هذا اللي يعيد ويسكن نفس الحكايه،
0: نفس السالفه،
2: نفس الموضوع. ست ذاك اليوم قاعدين يما انا ولا صاحبي
0: زين،
2: فعاد القضيه نفسها
0: زين،
2: فقلت لصاحبي سامحك، كان يقول اسكت اسكت، مو ذاك اليوم حكاها وكان قاعد اسوي
0: واقف غير القعده. لا اي ما مالك حق،
2: اليوم كان واقف هالمره قاعد.
0: اي مالك حق، لا مجيد مالك حق، يعني مدام غير غير
2: مفكرين ست نسجل الهيا حتى الموال نفسه سمع الهيا.
0: زين، انت كل مره تتفاعلون بيا الموضوع وكذا.
2: اي احنا لازم اي وي وكلنا نندمج بين الموضوع.
0: طيب مجيد، انا كلش اشكرك، نورتنا اكيد عيوني. انت مع الف سلامه، باي باي. يعني خلينا نقول لحد الان كل الاتصالات بهذا الجانب، جانب التمثيل الاجتماعي، من نسمع سالفه من شخص وهذه السالفه قايل لها ان اكثر من مره او حاكينا هذا الموضوع اكثر من مره، بس انت هنا يعني من باب عدم كسر الخواطر انه راح تتفاعل وياه وتسولف وياه وتتناقش وياه، بس انت بداخلك انه كل يعني سامع هذه السالفه اكثر من مره ومن نفس الشخص، هي يعني المشكله مو من غير اشخاص. يعني يلا اتصال جديد، اغنيه نعزل.

0: زين لا أنا لابسة زيتوني ولا أنت، ولا أنا لابسة أسود ولا أنت لابسة أسود. يلا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو عيوني مية هلا.
1: واضح شوية تفهم، واضح شوية تافهم.
0: أشكرك قلبي.
1: واضح
0: أنت هم ماتين والله، نفس الصفة عندك.
1: تافهم
0: أنت هم. تعب نفسك والله. حرمات قلت له قلبي، والله مو حرمات قلت له قلبي. يلا قلت اني الندم اليوم. يلا شلون قلت له قلبي. يلا اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: هلا عبير الجميل عيوني. تحياتي لي، تحياتي المخرج.
0: شخبارك؟
2: الله يسلمك الله يخليك. عاد عادي يعني هيك انه ما ادري تطلع وين ما تسال. مو بس
0: لا هو قلت بس متندم على كلمه قلبي يعني
2: في مزاجك.
0: لو ضمتها لك وسام لو ضمتها لك هالجملة والله العظيم حرام.
2: اهم شيء مزاجك يبقى حلو مثلك الريح.
0: فدول عينك سلمك.
2: الله يسلمك.
0: اي وسام
2: الله
0: يخليك. شنو الموقف ممكن اللي يصير وياك وانت هنا تنجبر تفعل خاصيه التمثيل الاجتماعي، يعني تمثل انه انت اوكي هذا الموقف يعني ماشي وياك.
2: شايفه من يحكي وياك شخص هسه اذا كنت وحدك او يمك اكثر من شخص
0: زين،
2: بس تحسين هو يبا بعيونك وده يحكي وياك يعني موجه الكلام عبالك لك، هاي مجبور اني بعد اتفاعل وياه لازم يعني ما اقدر لا اخلي
0: ولا ايه. طيب
2: ايه هذا هيك شيء خاصه متباعين علي مثلا ابا علي هو دايبا علي، وخاصه ان ابا علي بعيونك
0: يعني تحس انه هو دايسولف السالفه، بس هو مدام حاط انظاره عليك لازم انت اللي تتفاعل وياه. هو اليوم وقع الاختيار عليك انه انت
2: كل كلامه اسمعه. اي اي
0: وقع
2: الكلامه اسمعه.
0: اي
2: واركز بكلمه كلمه حتى خاف يقول لي ايش قلت او ما ادري شنو او ينسى شيء انا هم ذكره. مجبور يعني اتفاعل ويا الموضوع بشكل عام يعني.
0: صحيح فعلا.
2: فأنا هذا الشخص اللي يحكي وياي وهو عين علي ودي باوع يعني
0: اكيد باع. وانا خليت هذا الموضوع لانه حقيقه سالفه انه اني ما اجامل واني صريح 100% هذه يعني ابدا ما احسها واقعيه، لان اكو اشياء لازم انت بيها تجامل وتفعل التمثيل الاجتماعي انه انت شخص كلش
2: إيه لازم اجامل
0: يعني لازم. انا ما احس اكو فد شيء اسمه ما اجامل ابدا مستحيله.
2: واحسسه انه موضوع ده يهمني وادور له على حل اذا عنده مشكله وكذا.
0: صح.
2: بينما لو اكو وياي ناس انه شخص او اثنين او ثلاثه لا عادي يباوع عليهم لا يجوز ينساني او يعني مو بباله
0: فعلا
2: يركز عليه. لا هاي بعد ما بيها
0: اجز رساله لصديق اقول له بس تفاعل وياه شوي عوفني خليه يعتقني
2: وش سوى بعد يعني انا يباوع عليه شويه زحمه لازم تفاعل وياه.
0: أنا كلش أشكرك وسام أكيد نورتني. شكرا لعيوني. مع ألف سلامة. باي باي.

يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا وبعدنا بسؤالنا اللي يقول شنو الموقف اللي يحدث وياك اجتماعيا وبهذا الموقف انت هنا لازم تفعل خاصية التمثيل الاجتماعي انه انت تمثل انه انت متفاعل مع هذا الموقف. ارقامنا 07-8-02-11-4-1-5 و 07-8-02-11-6-1-7 آسيا سيل 07-7-0-1-1-4-1-1-5 أكيد هذه أرقامنا ومنتظرة من عندكم لحد الآن. يعني ما بقى لنا هواي على البرنامج بس كل الأجوبة كانت حول موضوعات أو موقف أنه السالفة تنقال قدامك وهذه السالفة سامعها من نفس الشخص ولازم أنت هنا ما يعني نقول عليها جبر الخواطر يشتغل عندك فبالتالي ما تقدر انه تقول له لا انا سامع الموضوع والسكت عيب وفشله ومصير الرسين دخلوها بغير جانب. فانت لازم لا تسمعها مره ثانيه هذه السالفه ولازم تتفاعل ولازم تنصدم وتتفاجئ وهاي اشياء تسويها في سبيل انه خلاص يعني يمشي الموضوع ويمشي اليوم تمشي هاي القعده بسلام بدون ما يصير بيها ايش نسميها احنا دنغوزيات حلوه دنغوزيات يا دنغوز

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا واتصال جديد. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله. الله يسلمك، من وياي؟
1: يا علاوي من كربلاء.
0: حياك، اهلا وسهلا يا علاوي، نورت.
1: ممكن نتعرف؟
0: ممكن تتعرف؟ شنو السؤال؟ ممكن تتعرف؟ شلون سوالف مال 2001 من 2000؟ احس انا اعرفك عن نفسي. اوقف دقيقة، خلص برنامج نتعرف. تدلي صدق كذي عمار يمك مو طلع يمك. اوكي تمر امر، يلا

0: إذا مستمعينا بعد ما تواصلين اتصال آخر. ألو مرحبا.
1: ألو.
0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم حيث. السلام. أهلا وسهلا.
1: أنا طبعا مستمع بس أشارك يعني مرات ومرات.
0: عيوني أهلا وسهلا نورت.
1: علي من بلان.
0: أهلا يا علي. تفضل علي.
1: أنا ما أريد أشارك الموضوع مع البرنامج.
0: أي تفضل.
1: مواضيعك صراحة مواضيعك كلش حلوة.
0: شكرا.
1: أنت جان سلطان.
0: أشكرك عزيز.
1: جان سلطان جان سلطان.
0: تسلم.
1: كلكم مواضيعكم حلوة والإذاعة كلها حلوة.
0: أشكرك.
1: على شيء كلها حلو.
0: أشكرك كلك.
1: بعد مع احتراماتي العلم كم شخص هذا اللي يتصلون شوية بس خلي يسعون على نفسهم. شوية بس خلي يسعون على نفسهم. أنت من قاعد تسوي طاوع نفسك في الرواية تعال سوي.
0: لا هو اكو مثل يقول هنا ينضح ما فيه يعني اذا ترجع لي ترجع الى هذا الشخص ومرجع مين وهذه تلقى اكو فتشي يعني فاهمني فالإناء ينضح بما فيه يعني متأكدة
1: والله يا جد حبيب والله العلي العظيم يعني هذا انا بسوي شيء يعني ما اعرف يعني اتمنى رقم تليفونه عندي
0: لا موجود ان شاء الله هو يريد يتعرف انا قبل صارت ويانا هماتي وتعرفنا فهو يريد يتعرف فبالتالي هسه المخرج هو دا ياخذ الاجراءات اللازمه بحقه وخلينا نشوف نتعرف ليش خل بسيطه سهله
1: لا لا يعني انت برنامج لطيف وضحك الجمهور وسؤالات حلوه وضحكه وسالفه واحد يطلع من برنامج الروتين الحياتي هذا اللي بنعيشه دوام شغل مصرف فلوس ماكو شغلة يعني شوية واحد دا يطلع من الروتين هذا تحمل رحم الله وجهكم جزاكم الله
0: أشكرك شكرا يا علي أنا كل شاكرة اتصالك أنتوا اللي تهمونا هذول ما يهمونا حقيقة
1: والله
0: إحنا العلي عندنا ناس تحبنا وتحترمنا وإحنا نبادلهم هذا الحب والاحترام
1: والله العلي العظيم نشكركم ونشكر هاي الواحد
0: أشكرك عزيزي شكرا كلك ذوق علي
1: والله
0: تسلم تسلم
1: ولا
0: لا بالعكس عزيزي مية هلا شكرا مع ألف سلامة باي باي يلا آخر اتصال بحلقة اليوم بشار محمد أم فيلة راقية ربي يسعدك ويحفظك شكرا أعتقد أبو بشار هو نفسه أبو عبد الله يلا ألو قطع الاتصال اتصال آخر
2: ألو السلام عليكم
0: عليكم السلام هلا نصرت
2: شلونك
0: الله يسلمك الحمد لله عيوني تمام
2: أخبارك زينين إن شاء الله
0: خير الحمد لله
2: الحمد لله والشكر
0: نصرت شنو الموقف اللي يحدث وياك اجتماعيا وانت هنا لازم تقول انه انت يعني الموقف هاضمة على قولتهن
2: اي هذا عندي ولا صاحبي
0: نعم
2: دائما يحكي لي على سيارته
0: زين
2: دوخني بيها
0: اوكي
2: عندي الفيت بام وعندي المحرك
0: نعم
2: يعني مليت فبقيت استمع له واسكت
0: نعم.
2: بس اقول له اي اجاري
0: زين
2: حتى ما يضوج
0: اوكي
2: وحتى ما تصير مشكله بيناتنا اي
0: فيعني قصدك من تسمع سالفه ما تخصك ابد وانت يعني ما يخالف تقول انه لازم اتفاعل ويا اخفف علي الالم وهالاشياء
2: ودك
0: على مشاكله ويا السياره بس انت لا يمك السياره أي. لا تعرف شنو ما تدري شنو السالفه لا انت بنشرج ما تعرف كل شيء طيب اني كلش اشكرك اكيد نورتنا شكرا
2: اشكرك
0: عيوني انت مع الف سلامه باي باي اكيد تحيه لكل اللي شاركونا بحلقه اليوم ارجع واقول هواي مواقف تحدث ويانا خلال اليوم بما انه احنا نلتقي مع الاشخاص كثير يعني انه احنا يعني بالتاكيد ما راح نبقى طول اليوم ملتقين بس بعائلتنا اكيد راح نلتقي نطلع بالعمل بالشارع ويا اصدقائنا بمكانات العامه بغيرها هواي مواقف تحدث ويانا انت هنا أنا حقيقه ضروري انك انت تمثل خاصيه التمثيل الاجتماعي من الضروري جدا شوفوا اكثر فئه مع احترامي لكل زملائي اللي موجودين بالوسط الإعلامي عموما يمكن احنا نستخدم هذه الخاصية مرات وهواية اشياء تحدث ويانا بعيدا عن المايك والاستوديو والكاميرا بس نيجي هنا حقيقة نمثل اجتماعيا ليش لانه هذا واجبنا اكو هواية اعمال أنت لازم تكون بيها ممثل اجتماعي حقيقة. ليش؟ لأنه هذا شو يسموه إحنا صفة من صفات إنه أنت أوكي وشغلك تمام وهاي الأشياء. فموضوعة إنه أنا ما أجامل وصريح 100% ما تمشي مع الكل، تمشي ممكن ويا أهلك إيه، ويا الناس القريبين من عندك إيه، ويا الناس القريبين من عندك إيه، بس مع الكل ما أتوقع نهائياً تقدر تكون إنسان كلش صريح. لازم في بعض الأحيان تستخدم التمثيل الاجتماعي لأنه مطلوب ومريود حتى ما تكون مكروه، يعني فاهميني؟ تحية لكل اللي أبو ملاك والله حرامات وقتش قريب عم دعوفني يا ساعة وتتشوف جدي صحيح. شكرا للجميع، أتمنى لكم يوم حلو، تحيات عمار كامل وتحياتي باكر، إن شاء الله نلتقي وياكم، باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. المحكمة الاتحادية تؤجل البتة بملف تشكيل حكومة كردستان. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بالشرق الأوسط. استضافة برلمانية لرئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة تقرير القراءة الثانية للحسابات الختامية. تربية كردستان، أكثر من مليون طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. مرصد بيئي، العراق سيعاني من 300 يوم من العواصف الرملية والغبارية سنويا. البدء بمحاكمة 6 فرنسيين متهمين بالإرهاب، تم نقلهم من سوريا إلى العراق. الجنائية المركزية، السجن والحبس بحق مدانين ينتميان لجماعة القربان المنحرفة. رئيس البرلمان الإيراني، لن نسوم وهرمز لن يفتح قبل تنفيذ شروطنا. استنفار أمني قرب البيت الأبيض بعد اقتحام سيارة للرصيف ومطالبة سائقها بمقابلة ترامب. انتخاب رئيس أركان الجيش الألماني، رئيسا جديدا للجنة العسكرية في النيتو. طقس العراق، ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
2: ونظام تايزن من سامسونج؟
1: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
2: يعني ذكي وسعره مناسب.
1: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
2: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بانجور، بانجور، بالسبعة ونص الصباح.
2: أغاني وأكثر،
3: أغاني وأكثر.
2: الرشيد FM.

0: وانت معي.
1: الرشيد اف ام 91.5
0: بتونس
1: بيك وانت معي 91.5.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. انت مشو يعني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. استضافة برلمانية لرئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة تقرير القراءة الثانية للحسابات الختامية. المحكمة الاتحادية تؤجل البتة بملف تشكيل حكومة كردستان. رئيس البرلمان الإيراني: لن نساوم وهرمز لن يفتح قبل تنفيذ شروطنا. استضافت اللجنة المالية رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار الصبحي لمناقشة تقرير القراءة الثانية لمشروع الحسابات الختامية للدولة للسنوات المالية 2012-2013-2014-2015. قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في قضية تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان إلى الشهر المقبل، حيث حددت المحكمة يوم 26 من شهر تشرين الأول المقبل موعدا جديدا لعقد الجلسة المخصصة لهذا الشأن. حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، كما حذرت من احتمال إلغاء الرحلات الجوية، ودعت الخارجية الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية، مضيفة: على الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية السفر إلى المنطقة أو عبرها. ذكر بيان للقضاء أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمين بحق مدانين اثنين ينتميان إلى جماعة القربان المنحرفة، وأشارت إلى أن المدان الأول الذي يحمل فكرا دينيا منحرفا أقدم على تحريض المدان الثاني على الانتحار وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات. وتابع أن المحكمة نفسها أصدرت حكما ثانيا بحق المدان الثاني بالحبس البسيط لمدة 1 سنة. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية، وفق ما نقلت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية. وقال إن على إيران أن تقاتل وتتفاوض في آن واحد، مضيفا أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع أعدائها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها في ساحة معركة عندما يحين الوقت المناسب. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. استضافة برلمانية لرئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة تقرير القراءة الثانية للحسابات الختامية. المحكمة الاتحادية تؤجل البتة بملف تشكيل حكومة كردستان. رئيس البرلمان الإيراني: لن نساوم وهرمز لن يفتح قبل تنفيذ شروطنا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

له الدستور. مقدمة طلالية جميلة جدا حقيقة صراحة حبيتها. المهم فبالتالي سؤالي إلك أنت كمواطن في التصنيفات العالمية للمواطنين في العالم، هنالك مواطن، طبعا هذا مناسب التصنيفات العالمية وفق الباحثين في علم الاجتماع في علم السياسة والقانون، هم يعني ها ثابتة مو موجودة هيك مسمى قانونا، لكن في الدراسات اللي تكون موجودة المواطنة تقسم أربع أقسام. أكو مواطن من الدرجة الأولى وهو الذي يتمتع بكامل الحقوق القانونية والسياسية ويقدر ينتخب ويمتلك ويتملك عفو ويعمل ويتنقل ويحصل على الخدمات والحماية بدون تمييز. مواطن الدرجة الثانية هو مواطن قانونا أو قانونيا لكن عمليا أو قانونيا عنده قيود أو تمييز في بعض الحقوق أو الفرص مقارنة بفئة أخرى. مواطن من الدرجة الثالثة هو تعبير طبعا غير رسمي يستخدم لوصف شخص يعاني تهميشا شديدا وضعف الوصول للخدمات والفرصة والعدالة أو الحماية. وهنالك مقيم أو أجنبي وهو مواطن درجة ثانية، مو مواطن درجة ثانية بالضرورة، هو أصلا لا يحمل جنسية البلد لذلك عليه حقوق والتزامات تختلف قانونيا من مواطن إلى آخر. لهنا حلوة حلقة اليوم شوية راح تكون بها يعني قصف، فرد من عندكم تتمتعون بالتهذيب والحوار المتمدن. إذن أنت كمواطن بماذا تشعر أو أي درجة تشعر أنك تتمتع بها في هذا البلد بالعراق؟ إذا قلنا إحنا اليوم عندنا مواطنين درجة أولى درجة ثانية، يعني عندنا ثالثة وعندنا خامسة عندنا مية، بس كمواطن أنت تحس نفسك يا درجة على الحقوق الواجبات تأديتك للأشياء التزامك بالقانون عدم التزامك، إذن الأشياء اللي أنت اليوم عايش بهذا البلد الجميل الرائع اللي اسمه العراق والذي يديره مجموعة من الأشخاص هم عراقيون، بس أكو بعض من عندهم جوازات ثانية، بس بالتالي فأنت تشعر اليوم كعراقي أنت مواطن من أي درجة؟ هسه تقول لي درجة ألف ماكو، هي لا أولى لا ثانية لا ثالثة لا يعني الرابعة اللي هي أجنبي خلنا نعتبرك. فهذا هو سؤال حلقة اليوم. أرقام الهواتف للمشاركة 07-802-114-115 و 07-802-116-117. بإمكانكم التواصل ويانا على 07-20-114-115. بلال هذا باكر.

0: يلا بناخذ ويانا اول اتصال. الو.
1: يا الله.
0: اهلا وسهلا.
1: يا الله.
0: طبيعي
1: يا الله.
0: طبيعي.
1: كلش طبيعي.
0: ايه.
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: مو اني يعني بصراحة ريدت اكتب يعني خيارات.
0: ايه.
1: بس اني اصغر من انه اني اكتب خيارات. يعني اكتب يعني الطوبة.
0: أيه.
1: عبد الطوبة يونس محمود موتنا تموت يونس محمود من 2007 لليوم.

0: زين
1: فما اذا حكيتك راح تتناول هيك قضية
0: ايه
1: طلع على اساس اطلع اكمل لي من قبل طلعت انت محضر وقاري
0: لا بصراحة هي ببالي من البارحة ف يعني مسوي انا هذا الاسبوع هيك يعني هيك تفصيلات
1: الله انا ادريك راح تبدي هيك بداية وتصعد والله يستر من الخير
0: طيب
1: يلا ما ادري يعني عن طريق شوف بين عن طريق الاخبار دا شوف هالموضوع دي يتكرر الموضوع دي يتكرر وهيك وخصصنا وسوينا
0: لا تحرقه هسه باكر رتب يلا سولف لي انت كيوم كبلال شو تحس نفسك
1: درجه ثانيه
0: ليش
1: يعني من ناحيه الحقوق احنا العفو الواجبات نبلش كواجبات دافع يعني انا مثلا رسوم الكهرباء رسوم الماء يعني صح ما ينشرب بس يفيدنا بالسبح والتغسيل وغسل السياره فواتير الكهرباء صح اول باول
0: طيب
1: يعني توفير امان موجود يعني نسبة نقول 90%
0: أي.
1: مو مثل باقي السنوات اللي من 2003 لليوم لا يعني هسه هاي المقيس نقول من 22 الحمد لله فضل الله
0: تمام
1: لا حكومة مزدهرة أمان ماكو ذيك المواضيع المقيسة اللي تصير بالشارع لا أما من ناحية الواجبات اللي المفروض الدولة توفر لي إياها يعني هم أشوف نفس درجة ثانية لأن معاملة إلا واسطة مع العلم أهل الدرجة الأولى بدون واسطة هو واسطة أبو المواطن الدرجة الأولى
0: نعم.
1: احنا نحكي الدرجة الأولى كسياسي كمدير عام كمثلا
0: مسؤول
1: كبير بالدولة مسؤول مثلا عسكري هذا درجة أولى يعني هي الدولة معتبرة درجة أولى وهو يعتبر نفسه درجة أولى فوق العالم فوق القانون فوق كل شو كلاشي بس احنا كمواطنين عاديين انه لا يعني نعتبر نفسنا درجه
0: ثانيه
1: الخدمات اللي تقدمها الدوله هي مو مسمى انه هي غصب ما عليها بس يعني صوره اجمل انه هذا واجبها تجاه الشعب قلت لك يا شنو الخدمه كهرباء الحمد لله وشكرا نشتريها بفلوسنا صحة تجي الوطنيه يعني نوعا ما بين مناطق ومناطق متفاوته بس لا يعني انا حتى قلت لك حتى الوطنيه انه انا ملزم ادفع عليها رسوم ويعني انا مقدم الدوله مقدمه لي خدمه مقابل فلوس وانا يعني ملزم هي حقوق وواجبات فاحنا بصوره عامه يعني 90% من الشعب يعني هم 40 مليون من هاي 45 مليون درجه ثانيه
0: طيب
1: خمسه درجه اولى
0: اوكي
1: وبالمناسبه يعني اليوم بالصبح صحة التحرير انسان كلش مرتب يعني وظافه طبعا في الجيش العراقي الله شاهد ابو صلابين يعني سيارته مدنيه والمرور ده يمشي يعني وقف السيارة شافه ده يمشي قال يعني رجال كبير قال له ابني انت ما طول وقفت السيارة مو من حقك تمشيني مو ذا انه انا ضابط يعني صدق احترامك
0: والله جيد
1: اي يعني قال له انت اوكي شفتني انا ورتبتي انه اوكي احترامت عمري احترامت رتبتي بس انت غصب يعني شو مو غصب ما عليه ما انت ما طول وقفت السيارة
0: اي اكو اولويه يعني مروريه ما لها خاص بالبيان
1: بالضبط قال لا يعني هو شلون بالصلاطين شايف المرور يمشي يقطع الشارع يعني يعني شلون يشخ الشارع بالعرض فشافه هو صار اول سياره قال له تفضل سيدي امشي قال له لا انت ما طول وقفت الشارع او صفي قال له ما طول وقفت الشارع خلاص وقفت فهذا صدق يعني هذا تحكم مو بدرجه ثانيه يعني ما حد يقف الدرجه الاولى
0: جيد تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا ابو سجاد بس لحظه ابو سجاد السلام عليكم وعليكم السلام عندنا اسل الاعلام الراقي استاذ سلطان يا اهلا ومرحبا هذا يضحك صافي ساء ستة حكمه علي شنو هذا ماكو شيء عادي مو يهمك الموضوع ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
2: سلطان الحبيب اخبارك
0: يا اهلا وسهلا بك
2: صدام
0: كل الهلا بك يا صدام
2: الله يخليك انا اعتذر ذاك الاسبوع حاولت انه اتصل بيكم وبارك لكم على الثانويه مال القناه
0: الله يخليك سلمك
2: كل عام وانتم بخير ان شاء الله
0: الله يخليك على الثانويه الله يخليك يا حبيبي تفضل يلا
2: انا اتفضل انا ما راح ازيد اي كلام على اخوي المتصل اللي حاضر القبلي صراحه
0: طيب
2: نعتبر مواطنين من الدرجة الثانية
0: ليش؟
2: علينا واجبات تمام
0: يعني ليش انت هذا الإحساس؟
2: يعني أنا رجال هسه صار عمري 43 سنة يعني يعني عشت الجيل يعني ذاك الجيل وهذا الجيل
0: ايه؟
2: نعتبر أنا بس أرد أوصل فالشغلة لأخوتي وناسي اللي هو منتسب واللي داوم بالطاب وبالكهرباء اللي هو الموظف. احنا ما نقول انت موجود خدمة المواطن يعني خاف شوية خدمة المواطن شوية صعبة عليه بس يا اخي يكون سهل من تجيك الناس البسيطة المواعدها واسطة مثل ما تفضل اخوي اللي يخليك. احنا سبحان الله وانا نروح تمشي عندنا بس برد نشوف نازل الان ليش تخلقون هاي الطبقية بالمجتمع.
0: طيب
2: بس هذا اللي اقول بس لا اكثر ولا بس الحمد لله والشكر يعني حياتنا فرقت عن السنين اللي فاتت مثل ما تفضل اخويا ما راح ازيد اي حرف علي.
0: نعم.
2: يعني انا بالشارع دا اشوف انا اريد انوه على فد شغله لفهمين صراحه يعني من خلالك والله الحكومه اللي تظل وتسوي وغيره يعني انت اللي تجي تدب لك 200 و300 مليون على البيت اللي تحفر له الشارع وتخربه ما تعرف فد 100 150 بس تظل في هذا الشارع ترجع مثلا انا هاي ترى تعتبر من ضمن المواطن ولو خارج عن موضوعنا
0: نعم
2: بس هاي ظلت بقلبي انت يا الحكومه شوف عندك مقشره بالشارع واحده من هاي الامور اللي خالف الطين دار ماكو غرمها غير شي خدمه ملايين راح تلقى الناس كلها تمشي
0: وما الضمانه انه هذا اللي يروح يغرم ما يفض هالسالفه ب 500,000
2: لا هو يعني احنا اكو حلول موجوده يا اخوي يا سلطان
0: هاي
2: وحده وشغله ثانيه انا اريد اسالك لك على فراغك اليوم احنا نسالك انت وجهه نظرك في الموضوع شنو احنا راح نصير احنا مقدمين برنامج وتجاوبنا
0: ما موضوع اليوم
2: اي
0: بالاخير انا اعطيك القفله بالاخير اعطيك اياها
2: اي على فراغك انت عندك فراغ ان شاء الله
0: لا هو بالاخير بنهايه البرنامج حطيتكم الخلاصه تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك تسلم يا ورد مصطفى مشتاقين تسلم يا حبيبي هلا مصطفى
3: امن كان عن حبي انا وغرم وهنا وانا في

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم
1: غالي سلطان.
0: هلا
1: حبيبي.
0: هلا بعلاوي، شلونك حبيبي؟
1: بارد.
0: شلون اخبارك؟
1: والله بخير
0: دول عينك، دوم ان شاء الله بخير
1: حبيبي.
0: شنو انت، شنو احساسك، شنو شعورك؟ انت تحس نفسك مواطن من اي درجه وليش؟
1: اولا ما اي درجه ما احسبها، انه اكو درجه منصفه انطيها لنفسي بهالبلد. عن نفسي يعني شخصيا.
0: طيب
1: لانه بالمقابل مثل ما قالوا اخوتي انه احنا علينا واجبات مثل ما تفضلت، واكو حقوق.
0: صح.
1: الحقوق صفر بهذا البلد. الحقوق هي المفروض مكتسبه، فهنا تركض وراها.
0: طيب
1: الطبقيه هنا فظيعه بهذا البلد، انه السياسي واللي عنده مال ماشي اموره.
0: طيب
1: يعني حتى عبر الدرجه واحد، يعني ما كلاس اي في اي بي تنطي، يعني بدخول للمطار، بدخول للدوائر، اذا حضر اذا ما راحوا للبيت كاتب عدل ابو الجنسيه ابو الجواز جاهز. بالنسبه لل السياسيين يعني فظاعة، هم وأحزابهم واللي يمثلوهم والجمهور مالهم. أبسط نقطة، كل عالم الأصوات، يعني أنت أبو 30 تخيل أنت البراق الناخب مستعدين يشوفوك يا ليبيا بنت ونايب حاضر في سبيل أنه هي أصوات انتخابية، يشوفوك أنت صوت انتخابي، هاي من تجي أصوات انتخابية. بينما أنت على مود خدمتك الماء مو صالح لغسل السيارة، مو للشرب، وتعرف موضوع الماء مرة صرفنا بيه وش يصير بجسده.
0: صحيح.
1: على مرأة ومسمع العالم كله من نصفها ناسة من ناسة نعرف انه دي دموعي مجاري مياه ثقيلة، ان كان سكني وان كان مستشفيات والدولة تعلم. تبليط الشوارع والجسور نبوس ايادي، واذا صار شيء نقول يا الله نعمة.
0: وعوف المشروع النص.
1: السكن عشوائي بدون تخطيط.
0: طيب.
1: تعال ادخل بالفرع وتفرج كل المناطق الشعبيه. الفرع اللي كان بيه 10 20 بيت صار بيه بيت من طوابق وشقق. انه يسرى الشوارع، الناس الاخوه المرور يعني حدث ولا حرج. الدراجات دولي اعلى من السياسيين. يسوق عكس السير بالترافيك ميسج يفوت. لازم انت تتجنبه في حال على مود شنو، والله ما خايفين من القانون، احنا ما خايفين من القانون كلنا اغلبنا. لا خايفين من فصل عشاري.
0: اي
1: صح. يعني انت خايف عند هذا الشخص مرجفك اكثر من الارهاب.
0: اي
1: او الدراجة.
0: صحيح.
1: يسوق عكس كثير. أي. هو بتفوق بالستوته، يسوق فرعونه، يلبكي بسيفه يفوت ويزابق السيارة وهذا الشخص تحمد الله وشكرا.
0: اي
1: تمود انه همشي ما صار بيكي ويوقع وغيرها غيرها كثير، المستشفيات، المدارس.
0: اذا انت بوجهة نظرك الى انه انت تشعر الى انك مواطن لم تحصل حتى على درجة؟
1: أبد أبد أبو الصرافين. لا لا نهائي ولا واصلها.
0: طيب
1: أبد. يعني أنت أتفه ناس حشا ما أقول بوجهك والمستمعين، أتفه ناس عندهم حقوق هنا بالبلد اليوم أصلا حشا ما أقول قرقازات. عنده جواز خدمة، عنده جواز دبلوماسي، يطب ويطلع مرحب بيه لأنه يقدم تفاهة.
0: نعم.
1: بينما الناس اللي تعبانة على روحها واللي وصلت مراحل عائلية ومن الناحية الوظيفية من ناحية العلم، لا لا لا ولا حد يقول لك شلونك. هنا انت تقاعد حسب الحزب اللي تتبعه وجمهور الحزب الفلاني. انت جمهور الحزب الفلاني تمشي. تمشي ما تابع لاي حد مستقل، انت اصلا وجودك في بلد عدمه
0: بالزياده. زين
1: يعني اصلا يعني انت اصلا شكو حال قاعد يمنا يلا ايش تعبت.
0: طيب حلو.
1: لذلك للاسف وكبلد مثل العراق واسم العراق لا رياضيا لا سياسيا لا اعلاميا عشان ما اقول بوجهك الناس الطيبه مثلك. لا لا لا انت تجيب بس السلطان تتعب وتسوي قاعد يعني تسمع يعني شغلات عجيبه غريبه. وانت مسكتها واللي مسكتها تب البلد. فلذلك يعني انت مواضيعك يعني طبعا حاولت اخفف واحكي بكل هدوء مدى فعل ومدى احكي هواي لانه يعني ما رد احكي بالقلم العريض.
0: لا ما انا قلت في البدايه قلت نهدى ونسوي حوار متمدن. انا اشكرك حبيبي، شكرا جزيلا.
1: قلبك حبيبي.
0: تسلم يا روحي. شكرا. لا بالعكس حبيب القلب ان شاء الله. جاسم السيد حياك الله استاذ، كل الهلا بيك يا حبيبي، هلا مرحبا. عندنا اتصال. الو
2: مرحبا.
0: اهلا
2: انا استاذ سلطان.
0: يا هلا مرحبا اخ حسام. وين ازدحام محمد القاسم؟
2: والله لا اليوم انا غيرت
0: هذا
2: ويز دولبني والله
0: دولبني الوقت ما حد لماي
2: والله
0: وين ودك؟
2: من على مدينة الطيب، وهذا الجسر مال مدينة الطيب اللي يعبرني على حيفا
0: اي
2: صاير كاكاو.
0: حلو.
2: اي والله. وهكذا.
0: طيب ايش تشعر نفسك انت مواطن من اي درجه؟
2: والله قبل ان ندخل بالتصنيف خلينا نسولف انا وانت. بدايه الامر انه الدستور العراقي والقانون العراقي يعني يعني كفل يعني مساواه بين كل افراد الشعب.
0: صح.
2: ماكو واحد احمر وواحد اخضر وواحد طائفته كذا ولا كذا.
0: صحيح.
2: زين. والدليل انه انت اي مواطن عراقي يحمل اي يعني الجنسيه العراقيه يقدر يروح لاي مكان ويدخل لاي مكان. صح. ماكو عندنا فد مكان يميز انه انت تدخل وغيرك لا.
0: حلو.
2: في اي مكان، في اي محافظه، في اي دائره تقدر تاخذ حقوقك وصولك. اما موضوع الخدمات والواجبات والحقوق هاي ما لها علاقه، يعني ما تميز انه انت ما تخليك ما تصنفك من يا طبقه انت.
0: طيب.
2: التمييز الطبقي اللي صار هو يعني نتاج المجتمع. نتاج المجتمع انه انت عندك فلوس تتميز ضمن الطبقه الكذا. زين. اصحاب الدخل المحدود الموظفين اللي هم عندهم معاشات تكفيهم يدفعون ايجار ويلبون احتياجاتهم البسيطه.
0: نعم.
2: زين. ما عنده طموح يشتري بيت ولا يعني ممكن اعلى طموح عنده يبدل سيارته بعد كذا سلفه وبعد كذا ما ادري ايش قد. زين. فهذه نتاج المجتمع، ما لها علاقه الدوله والظروف الاقتصاديه. الظروف الاقتصاديه تاثر، ممكن اكو واحد حصل فرصته بس ما اتوقع الدوله او الحكومه لها علاقه بكذا. يعني كل مجتمعات العالم اكو اختلاف بالدخل بالنسبه للمواطنين. يعني اكو واحد فقير في كل بلدان العالم واكو واحد غني.

0: ما متعودين احنا
1: مو بهالدرجه يعني
0: ما متعودين على الرفاهيه
1: 12 الظهر
0: ايه
1: ايه فهاي اما انت تقول لي اكو تمييز
0: ايه
1: زين يعني احنا كل احنا سالكين هذا الشارع هسه اذا كان بيطسات انا سيارتي على سبيل المثال الحديثه
0: ايه
1: والسياره القديمه راح ايه تتعرض لنفس الطسه
0: ايه
1: هاي خلصت
0: طيب
1: التمييز يصير والطبقيه اللي تصير هي على على ايش قد عندك فلوس
0: ايه
1: خلصت هسه بغض النظر عن مصدر الفلوس شلون اجاك
0: اوكي حلو هذا هذا سهنا هاي نقطة ثانية اللي هي مصدر الفلوس اللي راح يجيني أني بحيث ينطيني نوع من التمييز اللي أكون بيه.
1: أنت تصنف نفسك أنت تقوم أنت تصنف نفسك تذكر منطقة راقية فأنت صعدت ليفل سوي سيارة كذا صعدت
0: صارت لفل. إيه عافية إيه
1: هذا التمييز اللي صار هو ثانيا التمييز التمييز بالمجتمع هو ماكو واحد خلاك تضمن هاي الخانة مثلا روح مثلا حسام فلان أنت بالطبقة الثانية أنت من السمر أو أنت من البيض أو أنت من الكذا ماكو شيء تصنيف عندنا صح ولا غلط؟
0: لا إحنا ما عندنا صحيح هذا يعني إحنا التصنيف ليس عنصري بصراحة على أساس عنصرية
1: ولا حتى طائفي ولا
0: يعني طائفي ممكن شوية في بعض الأحيان بس مو بالذاك التصنيف اللي هو يعتبر يعني ما نحكي عن فترة هذا مارتن لوثر كينج بحيث كان الموضوع كلش كان سيء بحيث هم كانوا موضوع الباصات مثلا على مستوى الباصات كانت العالم السود ما يقعدون ودولي ما أدري شنو على استحمامات دول ما يستخدموها ما عندنا احنا هيك بس احنا نحكي ممارساتها طبعا هي موجودة يعني بعض الأشخاص حلو حسام أنا أشكرك دائما على المشاركات الجميلة
1: شكرا
0: جزيلا لك تحياتي هلا بك مع السلامة منتصر تحياتي لك أي هم كلهم جامعات نأخذ ويانا إعلان جميل سريع بفلوس هو صح يلا بفلوس ونرجع
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام
3: لو خيرناك بين سماعة ساعة تلفزيون غسالة او ثلاجة غالبا راح تحتار واني هم بدل ما اختار راح احتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: قاسي

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.

0: ناخذ يلا اتصال. الو
1: حبيبي استاذ سلطان.
0: اهلا اخي.
1: هاد راسي استاذ سلطان.
0: يا هلا مرحبا، شلون اخبارك؟
1: يا هلا بسلطان.
0: شنو هالصوره منزله بالسناب مال دقمه؟ ما ادري شنو مال ستيرن. شنو
1: ترى بالابليس انا هذا صديقي قال لي السناب كله بيه بنات. ودنس لو شوف ما اعرف لا اكرهه زين في جايب سي ار تي طقطقه وانا اصلي تدري بيه ما اعرف وايد الصوره.
0: هاي الصوره شنو هي مال دقمه؟ حتى مو دقمه يعني.
1: لا لا بين رجلي وبين الستيرن مطقوقه، بس ما ادري اعرف شلون مطقوقه وشلون منشوره. انا اتمنى اعرف انشر بهالموضوع
0: زين. امسحها
1: يعني طبيت ارد امسحها ما اعرف انه راح لازم طبيت الاستوديو سمرت تلزم الاول والثاني طلعت منها عوف هاي هاي
0: زين اوكي طيب.
1: والله سالم مو مثل عمار اعرفه بهاي الاشياء.
0: عمار بطل العالم بها
1: انياله
0: بطل العالم. ايه يقول اذا اريد يستشيرني اذا يقول اذا اريد يستشيرني استشاره ب 25000 هو يقول
1: ليس لك شنو هذا؟ كنا الحكومة العراقية كلش بفلوس. أي والله هو كل شيء ما محصل حالة حالة مواطن عادي.
0: لا يعني قولي ضيع شاش. طيب يلا أنت إيش تحس نفسك مواطن من يا درجة؟
1: والله سلطان أنا يعني بداخلي وكشخص إنسان أنا عادي، بس دمي يحترق على الوطن وأحب العراق كلش يعني. كتقيسه يعني شنو نسبتي الليفل مالي لو شنو؟
0: اي انت بالنسبه للحقوق والواجبات انت تقول اني اتمتع مؤدي كل الواجبات اللي علي والحقوق مستلمها كامله، هذا اعتبر نفسي مواطن من الدرجه الاولى. لا والله ما مؤدي كل الحقوق وما ماخذ كل الواجبات، اعتبر نفسي مواطن من الدرجه الثانيه. لا مطي حقوق ولا مطي واجبات وانا مواطن من الدرجه الثالثه. هسه كل واحده لها مبرر ليش بدها تسويها. انت اليوم كامير شو تحس نفسك؟
1: والله يعني انا اقول لك هسه انا كشخص اقيس نفسي بالنسبه لباقي الدول احنا ما عايشين درجه رابعه هاي انا يعني زين، واي حق ما محصلين من الدوله والدوله قاعد تاخذ من عندنا شئت ام ابيت. يعني بابسط الامور هي قاعد تاخذ من عندك اللي هي الضرائب اللي فرضتها على المواد الغذائيه او الدول.
0: اي
1: لان احنا ما ناخذ حصه يعني، هو ما ينطيك مثل بالشهر $100 $200 حصتك النفط او الحصه التموينيه السابقه
0: اي
1: اللي كانت كذا ماده ما ينطيك هو
0: زي.
1: هو بس ياخذ من عندك زين. يعني انت قيس من 2003 وهسه احنا 2026 البلد بيه فلوس انشفطت كلها على بكره تعبيها صح لو غلط؟
0: صح
1: زين. بعد ما خلصت هاي الفلوس يخلص يقول لك بيت من مال يخلص وتشد رجال ما يخلص ما ادري جبال ما اعرف شلون هذا ترتبها. خلصت الفلوس اللي بالخزائن بينا وبعد بي فلوس طبعا زين وين رجعوا؟ على تشدك وتشدي. على سبيل المثال ضريبه الدخل احنا بالعراق عندنا ترى ما مفعله. ضريبه الدخل عندك عقار تدفع له 11 شهر لك وال12 تدفع كلش امر طبيعي العقار الملك السند.
0: طيب
1: بس باقي ذول المهن المختلفة الأسواق المطعم لا احنا ما نفعل عندنا ضريبة الدخل مثل ذول الدول المفاقر اللي عايشين على الضريبة.
0: أي.
1: صح لو غلط عندنا هذا الشيء.
0: نعم.
1: يعني هو بلد ما محتاج انت اليوم هسه ما محتاج وعندك
0: لا هي موجودة بس ما ابنك. بس ما منتشرة بطريقة عالية عندنا، بالعكس عندنا ضرائب على البضاعة لا. تدخل عندنا على
1: لا. استاذ سلطان اقاطعك هي موجوده اليوم انا اجيب من الصين حاويه ادفع ضريبتها وقمرقها
0: اي هاي هي ضريبه اذا موجوده ضريبه الدخل
1: بس

0: واصله المرحله مثل انت هسه اليوم دخلت للسوبر ماركت مالتي وانا بعت
1: ها وتبيع مليون. اللي هي دائما يصيحوا لها بلس بلس
0: بالضبط
1: يعني زاد الضريبه
0: هسه طلعوا لجن على اي مشروع يشتغل منهم اني واحد من الناس وبس عن كلامي طلعوا اجت قالت عليك ضريبه الدخل قلت ضريبه الدخل اني ادفعها للدوله اذا كانت بنسبه طبيعيه اي وماكو مشكله
1: انا اتحملها
0: قال لا اي قال الدولة تريد هي هاي مال تعظيم الموارد ولا تريد من عندك ضريبة
1: زين
0: قلت زين اللي بصفي هذا مثلا بصفي محل اللي بصفي منان او بجميل سألت يابا اكو ضريبة دخل يعرفوا له شو يعرفون الناس يعرفون ضريبة المهنة والاعلان والنظافة
1: اي هاي
0: احنا متفقين عليها وندفعها
1: أي.
0: كل سنة واذا ما تدفع يحط لك صبة اذا شايف بالمحلات
1: شايفها اي
0: فاي ندفعها احنا يجي طيب. هو المدير ماله بالبلدية يباوع بالمحل يمنا يسرى في الراسة يقول لك انت تدفع لي هذا مليونين عمك وخالك تعطي مليون 500 بجيبه واصرف 500 والامور طبيعيه
1: حلو هي تمشي هيك
0: هاي منتجين منها انا هسه موضوعي اوصلك اياه كمواطن من الدرجه الرابعه اما على الكل او لا يعني اما تشمل الناس جميعا حتى الناس تعرف راسها من رجليها انا هسه تعبي وتشدي وتعب اطفالي دا يروح جزء منه للموظفه مو للدوله لك هي هنا الهضيبه يعني هو الموظف يريد يقول سلطان يشتغل
1: انطاني انطاني منطاني منطاني
0: اذا سلطان انطاد جيبه دفن
1: ايه
0: سلطان ما يشتغل ومدفونه
1: صحيح
0: منطا يطلع لك من 2008 مثلا
1: ايه
0: صادر
1: من يوم جيت للدنيا اصلا
0: ما طالك يعني يقول يكسر ظهرك يريد منك 100 مليون
1: ايه
0: زين هو المحل كله ما بي 50 مليون
1: ايه
0: شو يسوي كسرك ايه اللي اذا ما سمعت التأهل المولدات يقول لي الضريبه انا منك من 2000 وهسه هي المولده اكبر مولده سعرها 6.7 من دي يقول لي اريد من 2003 هذا دي هجمه فاحنا هنا هسه عندنا هشاشه
1: طيب
0: هذا الموضوع طبعا هو طويل اخرتكم المستمع وراي
1: طيب.
0: فما اعرف
1: لا عاشتك ها هي تحياتي لك حبيبي مع السلامه هلا باي باي, باي.

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: حبيبي.
0: حاليا انت الوحيد.
1: انا مستغربت يعني الوحيد
0: ايه. اللي
1: يعني
0: ايه. لا لا لا انت نفس السالفه كان مشت الامور.
1: اي والله يعني بلال اول واحد
0: تخيل. طيب منير سالف لي، انت تحس نفسك مواطن من يا درجه وليش؟
1: طبعا من البدايه انا تحياتي لاخوي امير توشه اخوي وصديقي.
0: تحياتنا له.
1: اي والله ابو السلاطين انا درجه ممتازه.
0: ها حلو.
1: اي
0: شلون
1: وين ما افوت اول واحد.
0: اي
1: دكتور.
0: دكتور طبعا الاولويه لكم.
1: وحتى مرات يعني مسموح لي انه اشيل سلاح.
0: اي
1: يعني اكو دكاتره عندهم هيك شيء.
0: اي
1: يعني ذاك اليوم جوازات.
0: أي.
1: طبعا تحياتي لحسام. يعني حسام يقول يعني اي واحد هسه يروح لاي مكان.
0: أي.
1: لا حبي او سيوفي اكو يعني اكو هيك تفاصيل. يعني انا هسه من اروح دكتور ولابس الصدريه مالتي.
0: اي
1: ذاك اليوم على الجواز هذا قبل وقف بالاستعداد. اهلا اهلا استاذ يا مرحبا. قلت له العفو قال حدث شنو؟ تفضل تفضل
0: زين.
1: والعالم 10 واقفين بالاستعدادات. اي اروح مثلا مستشفى او فتشي.
0: اي
1: يعني ما هم يندقون فيك تفضل استاذ ما اعرف بس لو رايح بجداش لو رايح بجسمه ترى. ما حد. فاني درجه ممتازه يا ابو سلاطين.
0: درجه ممتازه. اي مو حسام اسوى حسام هم اخو دكتور فيعني يجوز يمكن بس ذاك ما يحكي.
1: هو دكتور نفسه حسام هو هم
0: هو اي
1: هو هم يداوم مستشفى الله يسلمك.
0: ايوه هو بالرئيسيه مدينه الطب.
1: اي هو فقير يعني فقير يعني شو اسوي لك
0: بعد. زين اذا اذا اذا احنا خلينا نحكي لانه انت تشعر نفسك من خلال الحقوق والواجبات اللي عليك انه انت درجه ممتازه كمواطن عراقي.
1: الحمد لله درجه ممتازه.
0: هذا بفعل اذا يعني بفعل البوزيشن اللي انت بيه المهنه اللي بالضبط تمارسها
1: بالضبط. اي يعني يعني مو سياسي ولا اني يعني تاجر ولا بس الحمد لله بالشهاده يعني ما انه اكو تفاصيل اقدر اسويها يعني افوت بيها هواي.
0: نعم
1: أي الحمد لله
0: حلو.
1: حتى بالعلاقات الاجتماعيه
0: هاي بنت رقم واحد ادري بك.
1: طيب والله خادم بس انت بس اشر.
0: لا حبيبي لا. انا لحد ابدا انسى مال الليث شلون يعني صار الدكتور اقدم وانا ما ادري والله.
1: لا.
0: ايه
1: لا بس وراك ورا الاتصال بالسلاطين.
0: ايه
1: قلت له يعني ما بيها مجال انت لازم.
0: ايه ايه ايه
1: مزرعه
0: دكتور دنيا شنو شنو.
1: ايه
0: لا حسيت خادعني بيها صح؟
1: انا اقول لك بالسلاطين لان المكان اللي كنا نتردد بيه الفندق اللي كنا نروح له قلنا ما نلتقي
0: فماكو تحديث. اي على هاي صحيح ممكن
1: ماكو ابديت.
0: اي ماكو ابديت صحيح. طيب تحياتي لك حبيبي منير. انا اشكرك يا حبيبي شكرا جزيلا. هلا مع السلامه. ديسمبر يعني كواجهه اعلاميه وعراقيه لبسها لا يليق المفروض تطلع ورا ميز او شيء مو للعلن. شنو مو للعلن؟ الله يخليك لطب التفاصيل. طارق منور سلطان وموفق تسلم يا حبيبي طارق الورده. اها اوكي شكرا على اوكي. ايوه انسى انت والعتوي. يلا طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: تحياتي لك للمستمعين جميعا.
0: كل الهلا بك. من وياي؟
2: ابو عبد وياك.
0: اهلا بك يا ابو عبد.
2: هلا بك.
0: شو اسمه هو عبد؟
2: والله ها
0: عبد شو اسمه؟
2: عبد الرحمن.
0: وانت شو اسمك؟
2: أنا
0: إيه؟
2: عبد العزيز.
0: أو مو هواي أكو بالأسماء عبد ليش هيك؟
2: إيه مو أحسن حتى صير
0: طويل. صير حتى صير طويل. طيب يلا سولف لي أبو عبد.
2: أيوني.
0: أنت تحس نفسك مواطن من يا درجة؟ وليش؟
2: والله صراحة درجة أولى.
0: حلو.
2: يعني أي إنسان يعني لازم هو اثنين حاسب يحاسب نفسه.
0: حلو.
2: يعني الدولة موفرت لك موظفين.
0: أي.
2: يعني عندنا عدد هائل من الموظفين.
0: صحيح.
2: عرفت شلون؟
0: نعم.
2: بس موظف يعني احنا ما نعم على الكل. الأغلبية ما راح يشتغل ممكن قلبه، مين يشتغل مصداقية وأمان.
0: نعم.
2: يعني مثل عادة يعني سعادة العمل مالته لازم يديها بصورة صحيحة. يعني مو أجي مثلا داوم متأخر أتريق يلا استقبل المواطن شيء ما يصير. زين الدولة تروح على القطاع الصحة.
0: نعم.
2: موفرت لك عامل خدمات، موفرت لك دكاترة، موفرت
0: حلو.
2: كل شيء موفر.
0: صحيح.
2: بس نظافة وين؟ نظافة ماكو.
0: ماكو إيه.
2: هذا ما يتحاسب، يتحاسب يجي لازم مدير المستشفى.
0: إيه.
2: يعني هي الدولة كل شيء مطيدة.
0: ما يتحاسب خبر المواطن المو نظيف. هو شو صار رجل هو عامل النظافة هو.
2: لا بس يعني لا لا مين لا لا مين ينظف الطب المستشفيات مثل الزوايا مات يعني وسخة.
0: إيه.
2: السديات وسخة.
0: إيه.
2: إحنا نفتقر يعني مو نقول مثلاً شو أقول لك. راد إن تخاف تخاف يعني أن بنا الدولة يعني صار قد 20 سنة جيل كامل على خربطة. عرفت شلون؟ فيعني نرجع والدولة ما مقصرة يعني أقول المواطن هو سببها.
0: المواطن هو سببها.
2: يعني لا يغير الله قوما حتى يغير
0: المواطن.
2: لازم الإنسان يبغى على نفسه يحسب نفسه. يعني الموظف من يروح يشتغل بأمان. بأمانة يعني هذا محسوب عليه هذا ما العام الوقت كل الوقت الروحة والشيء لازم يستقبل صورة صحيحة. هاي واحدة. اثنين دولة تقول لك ادفع رسوم ادفع كل شيء. المواطن شيء يجي شغلة سريعة يريد يدفع للمعقب أو في شيء يمشينا معارض. يعني تروح للدولة روح للدارة مو امشي صورة صحيحة ما راح تدخل. بس إذا أنا أسوي وغير يسوي يدفع رشوة ما راح تنبني يعني
0: طبعا. اي بس لا يمكن غض البصر عن سالفه الان البيروقراطيه الاداريه اللي موجوده. وذاك اليوم السيد رئيس الوزراء بلقاء بمجموعه من المستثمرين ورجال الاعمال الالمان حكاها قال الى انه في حال كان هنالك نيه من قبلكم للاستثمار سيكون هنالك تجاوز للبيروقراطيه. يعني اذا الدوله تعرف الى ان هنالك بيروقراطيه واوراق واستنساخ وصحه صدور وصور وجيب فايل وودي فايل والموظف راح تقام راح للحمام ما ادري ايش بيه بطنه توجعه ويجي يصفن عليك. ويعني هاي موجوده هاي ما ممكن نكرانها. فبالتالي بالتالي انا حتى لو امشي معامله امشي بيها بس يعني خلينا نكون صريحين هي بالرشوة اسرع بس مو صحيحه وهنالك مخاطر ان تكون مزوره مثلا.
2: صحيح. بس لو انت مثلا ما تدفع رشوه وانا ما ادفع رشوه وذاك ما راح يدفع الرشوه
0: ايش
2: راح يصير؟ راح يصير عندنا نظام. صحيح.
0: إراد احنا نتفق كمواطنين انه كنا ما ندفع رشوه
2: سبب الدوله كل شيء موفره مثلا خلينا نقول لك اعداد هائله من الصفيح بالكامل اريدت عين جيبت عينه يريد يداوم يوم بالاسبوع
0: ايش يصير طبعا طبعا
2: يركم المعتمد أن تهيجي روح اشتغل بقطاع الخاص على كيفك روح تسوي لك مشروع ساوم لك يوم بالأسبوع يومين بالأسبوع مو يعني ما يصير هيك. يعني أنا أقول سببه المواطن.
0: نعم طيب حلو.
2: شفت ما المواطن يصير عنده حب لبلده
0: نعم
2: وحريص على بلده راح ينجح بلدنا.
0: حلو عاشت إيدك. تحياتي لك حبيبي وأنا ممنون منك أبو عبد شكرا جزيلا. يلا خلينا ننتقل إلى فاصل قبل ما أطلع. بس بالمناسبة ديسمبر حبيبي يا بجامة هذا قميص لينن واحدة من الماركات العالمية اللي موجودة بالعالم بس ما راح أقول لك شنو فيلمه. وهذا بنطرون أيضا واحد من البراندات فعسى ماكو داعي أقول لك هاي السالفة. إذا أنت ما مواكب الفاشن الذوق العام الملابس عادي لا تعلق ما حد ترى يعني انا ما اقبلها. انا بالبجامه ما اطلع بالشارع مو اجي بيها برنامج على العموم حتى بجامتي على المكتب. طيب يلا خلينا ننتقل فاصل ونرجع.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. استضافة برلمانية لرئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة تقرير القراءة الثانية للحسابات الختامية. المحكمة الاتحادية تؤجل البتة بملف تشكيل حكومة كردستان. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بشرق الأوسط. تربية كردستان، أكثر من 1,000,000 طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. مرصد بيئي، العراق سيعاني من 300 يوم من العواصف الرملية والغبارية سنويا. البدء بمحاكمة 6 فرنسيين متهمين بالإرهاب، تم نقلهم من سوريا إلى العراق. الجنائية المركزية، السجن والحبس بحق مدانين ينتميان لجماعة القربان المنحرفة. رئيس البرلمان الإيراني، لن نساوم وهرمز لن يفتح قبل تنفيذ شروطنا. استنفار أمني قرب البيت الأبيض بعد اقتحام سيارة للرصيف ومطالبة سائقها بمقابلة ترامب. انتخاب رئيس أركان الجيش الألماني رئيسا جديدا للجنة العسكرية في النيتو. طقس العراق، ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن.
1: أعلن. على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم اشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: تأدية واجباتك، هل تحس عندك حقوق هم كاملة؟
1: والله أكيد لا.
0: شو أكيد لا؟
1: ماخذين جزء من الحقوق.
0: زين.
1: ونسعى إن شاء الله تكملة الحقوق.
0: إن شاء الله يا رب. بإذن الله بالكتلة.
1: إحنا شكراً.
0: شكراً لك حبيبي في دول عمرك.
1: والحنجرة ذهبية.
0: أنا جميل ابن العمل غالي في دول عينك. حبيب القلب تحياتي لك باي. شنو ناخذ اتصال؟ يلا الو اعطيني
2: الرئيس.
0: الو اهلا وسهلا.
2: مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا. مساء الورد.
2: لاباس.
0: شلون اخبارك؟
2: والله تمام.
0: سولف لي، انت تشعر نفسك مواطن من اي درجه؟
2: بس في البدايه احب اناشد
0: يا ستار. اي
2: ايوه احب اناشد ابو الحرام.
0: أي.
2: ابوه مو
0: ابو الحرامي.
2: اي والله ابو الحرامي.
0: اي شو تقول لابو الحرامي؟
2: اقول له عشتك على التربيه.
0: أي.
2: الا انت واحد على واحد.
0: اي
2: السلطان جانا حرام للدارب.
0: أي.
2: يوم السبت يعني عمره 13
0: اي
2: 14 سنه ما يتعدى.
0: اي
2: يعني سادس ابتدائي. حج عابر على السبالت مال الداره.
0: زين.
2: الا مسويين تشريب
0: كذب
2: قران شفناه بالكاميرا.
0: اي
2: قعد له بايسيكل صغير.
0: اي
2: هو
0: اي
2: يتبع علي يعني هذا شو يطلع طبيب ما تغذيه من يكبر
0: مثلا طبيب ما تغذيه
2: اقسم بالله.
0: اي زين
2: والله ايش قد مقطع وايرات.
0: اي
2: شبرين شبر شبرين ثلاثه هيجي بس
0: يابه
2: ماخذين نحاس.
0: اي
2: والله العظيم دمرنا دمار.
0: اي
2: نحاس
0: ودائره رسميه
2: رسميه وعلم وكل شيء بيها
0: وكل
2: حراس.
0: اي الحراس حلوين. اي
2: سلطان شايف العزيز من يقول له اما صلح حواد مال بوقي هنا
0: يقول لي يقول لي قلع شفت حارس. طيب
2: انا اقول لك اليوم شغل السبليت كل شيء ماكو شغل السبليت كل شيء ماكو شنو السالفه عبا الكهرباء ضربه ضربنا من برا لقيناها مسويين تراب
0: حلوه عاش تيده. يعني هسه على هاي التفصيله انت تحس نفسك مواطن من يا درجه؟
2: والله انا درجه
0: ثانيه.
2: لا سلطان دعج عن عن عن الشقه.
0: اي
2: ماكو واحد يعني بالعراق انه هو مواطن ماخذ درجه 100%.
0: ليش؟
2: مستحيل.
0: ليش؟
2: يعني مثلا قيس نفسك على يا دوله مثلا.
0: بصفنا. لا عش متقدم بصفنا هسه.
2: احنا على امك. افرحنا على واجد.
0: ليش روح بعيد؟
2: بصفك. يعني شنو انت عندك مثل اللي بصفك؟ شنو هو؟ راتب من الصغر؟ لا.
0: بسيط
2: بالبنك وانت صغير؟ لا. عندك حصة من النفط؟ لا. عندك

0: أشكرك وإن شاء الله يا رب ترجع ويانا تشارك وتكون شخص دائما فاعل مثل كل مرة. تحياتي لك يا حبيبي وأنا ممنون منك. تسلم يا ورد. شكرا جزيلا صالح. أهلا بيك. مع السلامة. طيب ناخذ اتصال عندنا. اسمع يلا سمعني حبيبي. براحتك اليوم. أنت براحتك اليوم إلك.
1: ما كنت بفراق يدري هيج تقوى صرت أشك حتى

0: عندنا تعليق من اكاونت اسمه سالفتنا مطوله، اصلا حرام تدفعون فلس لي ماكو خدمات. ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: شلون الصحه؟
0: اهلا،
1: شلونك بعد؟
0: شلون الاخبار؟
1: جو الكريم
0: الحمد لله.
1: هاي الاغنيه بيش تذكرك؟
0: بيش تذكرني؟
1: ما تذكرك بشيء، بس انا تذكرني بشيء. اللي هو مره سالتني عليها،
0: اي
1: مرة طلعت فقرة تطلع الأغنية فتسأل من خلال هاي الأغنية.
0: أي.
1: أي. ففعلاً يعني الإهمال، ساعات الإهمال.
0: أي. دكتور ساعات الإهمال.
1: أي.
0: أي. طيب شنو رأيك؟ مواطن أنت من يا درجة؟
1: سلطان، يعني أول مرة تفهمني بسؤال.
0: ليش؟
1: فهمتني. ما يعني أنا ما أعرف يعني أنا بصراحة. إذا تخلى التقييم إنه أنا درجة أولى أو درجة ثانية أو درجة ثالثة، إذا بصراحة أنا كبشر يعني ما أستسيغها ولا أتقبلها. والبلد اللي يسوي هيك يقيم شعبه، لا والله بلاه.
0: طيب.
1: بلاه. بلاه اللي الإنسان اللي عايش هاي الرقعة الجغرافية وال
0: ما هي التصنيفات موجودة عالميا. هو مثل احنا احنا
1: على حكمه اعرف واللي حكمه يروج الى هيك افكار او يروج الى هيك تصنيفات. او ابسط مثال نطب للبنزينخانه تلقى بالمحسن شكله يختلف. وبالعادي شكله يختلف،
0: صح؟
1: ما بدي اقول لك سياره ولا
0: لا
1: شكل نوعية سيارة. شكله يختلف. شكله يختلف. وشكله بالبنزين العادي شكله يختلف.
0: وبالسوبر يختلف عنه كلهم.
1: أعرف إيه، وبالسوبر يختلف عن. بس حيقولون مو يعني هاي لا هي هاي التفاصيل اللي تبين إنه الإنسان صدق. يعني هاليوم أكو طبقات. في حين انه هاي المفروض
0: هسه هي الطبقات موجوده بكل العالم.
1: انا وياك موجوده الطبقات، بس اني الطبقه اللي خلينا نقول البرجوازيه انا ما احتك بيها. ليش احتك بيها؟ ولا هم يحتكون بيها، لان هم ما عندهم شغل وياي.
0: هو ماكو مصلحه مشتركه اصلا بيناتكم حتى ممكن واحد يحتك بالاخ.
1: اللي القاعده الجواهم هي اللي تحتك بيها، الموظفين اذا هم عندهم شركات او اذا هم ملوك او اذا هم امراء ما يحتكون بيه. انا هاي الطبقه ما يعني انا ما لي شغله بيها، لا افكارهم مثل افكاري ولا شو اسمه. بس قلت لك انا ما اسمح لنفسي ان احد يخليني بتصنيف انه انا طبقه اولى او طبقه
0: انت ما حد يحطك، انت حط نفسك.
1: انا اذا اريد اقيم نفسي انا جدا ممتاز،
0: مو شخصيا. بس هذا مو تقييم شخصي، هذا تقييم وجودك في هذا البلد. شوف نفسك وين انت.
1: اعرف انا كلش انا وجودي بهذا البلد انا كلش ممتاز ومتفضل. قل لي شلون انا ما مكلف البلد سنت واحد.
0: طيب
1: البلد ما مكلفه ومنطيني سنت واحد بالعكس.
0: طيب.
1: شلون قال بلال؟ قال انا الكهربات تجيني ادفعها اول باول. المولده دا ادفع، المي دا دفعه، المي دا اشتري بفلوس مو ببلاش.
0: طيب
1: دي دا ما حد مجبي علي بدينار او دينارين قال لي يابا هاي عائدات النفط. روح اشتري مثلا غير وضعك مثلا.
0: ما هاي بالتالي منطقية هو على واقع الحال، ما بين شارع حركة مشاريع جديدة.
1: العاد هي غير مقومات دولة. هي غير مقومات دولة، يعني هاي مقومات الدولة غير بها شوارع، غير بها تيولة، غير بها بنايات، غير بها مصالح حكوميه تقضي. يعني اذا هيك شيء انا
0: حبيت مال هي الدوله. شلون دوله تردو؟
1: اي غير
0: دوله. شلون شكلها العاد؟ اي صدق
1: شلون شكلها غير هي الدوله. اذا اكو اكو اكو غير اكو غير شكل للدوله يقولون لنا جوز احتمالك اكو غير شكل مثلا يابا بالصحراء روح انت دبر حالك، تحفر بير تجيب لك ثلاث اربع صخول تحلبهن وتاكل من عندهن
0: وترتب وضعك بعد.
1: ترتب يجوك جهال تصير غزو تروح على دولة جوارين انك تغزوهم. غير هاي مقومات الدولة السلطان. هم متفضلين علينا، هم ما متفضلين علينا. ما متفضلين، لا بالعكس.
0: طيب
1: تروح انت تروح اسال المستشفى والله شي براسك، والله شي براسك، والله شي براسك. هذا المختبر اللي ليش ساعد يذكره.
0: نعم.
1: أنا ذاك اليوم راح أسوي التحليل متر متر مترين متر ونص.
0: زين. نوب.
1: قاعدين هم اثنين بيها ميز وهذا الجهاز مال التحليل وهي المستشفى يرمح بيها الخيل اللي هاي على صدر القناة.
0: أي.
1: مال المفاصل يرمح بيها الخيل.
0: زين. ليش حاشكي نروحهم هيجي؟
1: ما أعرف.
0: تركين هذا كله قاعدين في أوضة.
1: ما أعرف والله ما أعرف.
0: أي.
1: طيب. نرجع لموضوعنا انه اي تصنيف لاي بشر يمشي على هذا هو حامل الجنسيه يعني هي معيبه بحق حق مرؤوسنا.
0: طيب.
1: حق مرؤوسنا تقول يا ابا انت خليت هذا المجتمع صنفته الف وباء وجيم ودال وكذا. لا تصنفني انه انا متعلم او غير متعلم، صنفني انه انا مثقف او غير مثقف، صنفني انه انا عندي حرفه او ما عندي حرفه.
0: اي
1: جدا طبيعيه جدا انت صنفني انه انا فت البلد او ما فت، ضريته او ما ضريته.
0: طيب
1: من هالباب هاي التصنيفات تكون جيده.
0: تمام. طيب تحياتي لك خالد حبيبي، انا ممنون منك، شكرا جزيلا. زيد اول مره اشوفك سلطان، مرحبا زيد شلونك انت معي خاص. ازاد اتابعك من الدوام ربي يحفظك، تسلم حبيبي. ابو جعفر الجميل اهلا. ايه ايه حلو هي إيه. يعني اثنين عادي ما صدق؟ والله انت تحب بس. ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: الو.
0: نعم.
2: مرحبا.
0: اهلا.
2: اهلا بيك.
0: يا هلا ومرحبا.
2: شلونك؟
0: شو تطالع بغير سيارة لو شو مسوي انت؟
2: لا بس حاطة على بلوتوث.
0: شنو الله وفقك اخذت غير سيارة؟
2: ولا كوان متزوج الله يوفقك. هسه رجعنا للطبق.
0: ايه هسه ايه هيك احكي لي هيك تعال يمي، ليش تروح بعيد تحكي بعيد؟
2: حسان صديقك
0: ما سوي لك شيء. ليه ذاك مو صديقي، ذاك مستمع كان عادي اتعامل وياك كمستمع.
2: ها تمام. شلونك؟
0: شلون الاخبار؟
2: الله يسلمك. شوف خلينا
0: اي
2: نفصل انه الدرجات مثلا شنو شنو معطياتها حتى تشوفها انه هي عندك لو لا.
0: اوكي.
2: عندك مثلا المواطن من الدرجه الاولى
0: اي
2: انه يكون مثلا التعليم موجود، صحة موجودة، ضمان اجتماعي، وظيفة، يكون له يعني صوت مسموع مو مهمش، مو يخاف مثلا يحكي لا يجول ويلات قبل لا يسد الانترنت. فاذا ذني موجودات اوكي فانت من المواطن من الدرجة الاولى.
0: أي.
2: لك كيانك.
0: نعم.
2: لك حقك بالانتخاب، لك حقك باي شيء.
0: صحيح.
2: زين انت ذن كلهن مستحيل راح تلقاهن مجتمعات بشخص واحد، حتى وان كان مثلا احد بالدوله مثلا ذو سلطه ونفوذ.
0: طيب
2: ما اتوقع مثلا راح يسوي ذن كلهن مجانا.
0: حلو.
2: صح. مستحيل راح يشتغل بفلوسه بسلطته بتليفونه راح يسوي لذول الدار مدارك مرقصوله.
0: اوكي.
2: فاذا مستحيل راح تلقى بالعراق مواطن من الدرجه الاولى كليته من سنين وجوه. فاللي محصل مثلا تعليم مجاني مستحيل انه يروح يعالج ببلاش، ما يجمع بشخص واحد.
0: طيب يعني قصدك هو دائما اكو شيء واحد هو اللي انت محصل عليه او مجموعه اشياء هي متخصصه بجانب معين.
2: احنا هسه مثلا جماعه التسعينات كلنا تعلمنا مجاني.
0: صحيح. صح؟ احنا يعني اخر التسعينات هم بعدنا كنا بالمجاني.
2: اي احنا جماعه اللي لحقنا على الانجليزي اسود وابيض بس.
0: اي
2: مو هسه صار الوان وما ادري شنو.
0: زين.
2: احنا ذولا اخر دفعه كل كان اصلا كنا اللي يروح مثلا دروس خصوصيه. هذا بيجي
0: والله حلو. اي صحيح. اي كانت كان لا درس كان بس السادس واللي يريد معدل حيل عالي وهاي.
2: والله ما اتذكر يعني كان عندنا هيك بشر. يعني انا قبل هاي اللغه مال المعاهد والصير وما ادري شنو كانت خامس وسادس. ما كان يعني نادرا. وحتى كان الاستاذ يستحي يقول انه انا درس خصوصي.
0: لا ماكو كان اصلا يعني كان يخاف من مو يستحي بس.
2: الف رحمه والديه كان يخاف. كنت اتذكر اكو مدرسه هي يروحوا لها طلاب يمكن كان بين كان الدرس تاخذ يمكن 100 دينار.
0: ايه.
2: 150 دينار مو اكثر.
0: ايه.
2: ما ما ما ماكو هسه هذا الارقام المهوله هسه. لا. سلمني بهو بالمناسبه.
0: بمناسبته.
2: اكو فد شيء مختفي من المجتمع، الطبقه الوسطى مختفيه تماما.
0: هذا شنو؟
2: هسه لو عنده حيل لو ما عنده حيل.
0: من هو؟
2: هسه؟
0: اي.
2: هسه الطبقه الوسطى بالمجتمع ماكو
0: اي
2: يعني مثل أي مثلا واحد أي ميسور ماكو ميسور صح. لو عنده حيل لو ما عنده حيل سيارته الجواب يديه لو سايق
0: صح
2: يعني احنا كلمه بدنا نحكي عليك
0: لا
2: يعني انت مثلا ما عايش انا يعني بالعراق
0: ما عندي حيل انا اصلا
2: اي انت لا ما لك حتى تصنيف
0: ما
2: مدني قالك مذهب دين ماكو حكي ما وين نحطك والله ما ادري
0: ايش بيك مصطفى وين عمرك جاف فقيران وين منين لي
2: من هو فقير الفقير يستحم منه انت فقير اذا انت شنو
0: والله
2: حتى
0: حتى عمر وعمار قاصين ايش قصيتوا من عندي شو عندي يعني عم زين
2: ولا هذا قال لك على البجامة
0: والله بجامة
2: من يظل يدام بالبجامة
0: ما دام بالبجامة
2: والله عيب تروح بيها تشوف طوبة
0: وعلى الفرح مع على والديك عيب تطلع بيها السوبر ماركت ما ترهم أسواق بصفك وتعرفه ومرحبا وشونك وأهلا ولو كل ما يستصحون عمو
2: إيه
0: بس بالتالي هم ما تطلع مال بجامة تطلع بجامة
2: إيه ما أتوقع حظي البس بجامة أصلا
0: ما أي ما أنا ما أتوقع حمين يعني
2: عارف. ما حتى بالبيت ترى يعني ماكو
0: لا حتى بالبيت ماكو شورت أنا
2: إيه ما يعني البس فوق البجامة ما ويجلس ما يلبس فوق البجامة
0: آه تمام الزواج مسكين ايه طبعا براحتي
2: شغلة زينة لقيت شغلة زينة مفخ
0: بيها لكي غيابة روح مصطفى كافي
2: ليش
0: خلاص ناخد اتصالات البقية ليش شنو
2: يلا اوكي ماشي
0: تحياتي لك حبيبي مع السلامة على أبوي ايش حكيت عمر منو أنا ايش بك عيب عليك عيب عليك عمر والله العظيم عيب عليك هذا مو عهدي بيك كيفك حسام مرحبا استاذ سلطان ليش ما كبث على الفيسبوك تحياتي شخصك حسام من السويد حسام تحياتي لك بصراحه لين صار اكو قيود معينه على الفيسبوك فلذلك انا قاعد نبث على التيك توك ناخذ ويانا اتصال الو زين مساء النور هلا بشكر انت مو رحت السعوديه وايش عندك باقي يمي هنا
3: بعد
0: شو وقت هي هاي؟
3: يعني لا الله راد يوم الخميس اللي قبل
0: يوم الخميس شو وقت تدي البطولة؟
3: تدي البطولة يوم 23 عقب باشر
0: يوم عقب باشر تبدي؟
3: إيه 23
0: وانت رايح الخميس شنو مثلا تودعهم؟
3: ليش هم اليوم مصور غير ظروف شو
0: اسوي يعني؟ غير تروح وياهم انت؟
3: يعني بعد الدولة تفرغ لها غير ظروف عمل
0: اجازه محدوده اوكي طيب أي. طيب سالف لي انت تحس نفسك مواطن من اي درجه
3: والله مين صار عمار مخرج ماكو احس نفسي مواطن درجه خامسه
0: يعني هذا طبيعي مالتكم وعمار مضطهدكم
3: اقول لك
0: اذا هو عمار مخرج اذا عم مضطهدكم لعد البقيه السياسيين ذول شو مسوين بيكم
3: جيت انا لحيتي اي يعني اخر
0: اسبوع ثلاث ايام اقدر احصل على حوار يدق ما يجاوب شفت؟ حطوني رئيس وزراء خل ارتب لكم الحكي بس انتم ما ينشد بيكم ظهر والله العظيم هسه اذا رشح حاجه
3: تخيل اليوم اليوم اكون الشغل وقاعد خرابة شال هذه خل اروح على الكرسي الواحد قال لي شو
0: وضعك؟ يعني
3: انا
0: مو مضبوط
3: الوضع اي قال لي ايش فيك دور على الشغل
0: هيجي شنو؟
3: شغليش.
0: والله
3: لا انا لسه راتب هاي خبزه اروح نحللها اشتغل هسه راتب حبيبي
0: صدق خذ راحتك
3: والله انت ولا مواطن من يضب بابه ولا يضب شارعه ولا يضب خرصين يضب قدام محله زين ويحاسب نفسه ويحاسب نفسه
0: الله
3: والله
0: هذا
3: ما يقوم يجيب مستوى ثاني الدرجة الأولى الدرجة الثانية. إيه. الثاني يمشي بكرامته
0: وبأخلاقه
3: وبطيبه. إيه. معقول الحمام يشوفه بعين كبيرة وأحسن الناس.
0: صح 100% والله صحيح.
3: والله
0: أخلاقك أهم شيء يعني إنسانك أخلاقه أهم من أي تصرفات أخرى طيب أنا أشكرك تواصل بالسلامة إن شاء الله ولا تنسى نعود بالصور. تحياتي لك حبيبي.
3: تحياتي لك.
0: أهلا وحبيبي مع السلامة ناخذ شنو؟ شناخذ حبيبي قل لي. ناخذ أغنية.

0: حبك، لذلك قمت أكرهك.
1: قمت أكرهك هاي إذا تريد
2: دبليو راسك بارت ما متزوج استمر هيك احسن لك، ابقى محافظ على صحتك. اي والله نجمة كاتبة، اي والله احسبها غلطة. ها تتأذى على الاغنية، اوكي طع بال ويانا. ناخذ ويانا اتصال. الو الو
3: الو
2: الو
3: سلطان الذهب
2: الجميل، الله يحفظك.
3: شلونك يا الغالي؟
2: يخليك يعز غاليك. من وياي؟
3: محمود الراوي.
2: محمود ليش يشتي صوتك؟ ايش تبي تليفونك؟
3: والله دا اسمع البرنامج عن طريق البلوتوث، صار لي 10 دقائق اتصل على الاتصال.
2: صدق كل الهلا بيك.
3: خلي طفل البلوتوث، خلي طفل البلوتوث.
2: اي بالله
3: بس شلون
2: هي سوان شنيت وين صرنا بلوتوث
3: نزل، ظليت طفيت الراديو، ظليت اسمع الراديو بالبلوتوث.
2: يلا ما يخالف. ها هي شلون اخبارك؟
3: شلونك يا الغالي؟
2: الله يخليك. احكي لي، تحس نفسك مواطن من يا درجه انت؟
3: ها درجه ماكو، وكل درجه.
2: ها شنو؟
3: والله العظيم
2: منا منا
3: استاذ سلطان، انت مسافر اكيد.
2: اي
3: من تطلع برا
2: اي
3: تحس لك قيمه في هذا البلد؟
2: يعني بصراحة اي عليش ما هي مالي قيمة
3: والله. انت سلطان ذي ساعة استفزيتني واستفزيت واحد. خبرك شون؟
2: شون
3: تقول له مو خالي لك اضوية مبلطي لك الشارع؟
2: اي
3: غصبا معي، هذا شغلة غصب عليهم، مو واجب عليهم، لازم هذا الشيء يسووه.
2: اي لازم، بس موفري لك اياه.
3: المفروض يا مو اللي سواد عيوني همين مصلحتهم بيها، همين يحركون اعمالهم تجارتهم يروحون يجون، مو بس ايديه خاص، هذا عامل كل البشر. ماكو واحد يعني باوع سلطان. انا اتخيل الدوله مثل الام والاب، يخلفوك الام وابوك، يزعبون عليك، يسهرون، يطوق دوا، يسووا لك المستحيل على مود ما تكبر تخدمهم.
2: هذا استثمار، هذا مو
3: اي هو هاي هي الدولة، هي العشرية العاد.
2: طيب
3: قاعد بس ناكل النام.
2: أيه.
3: هم البلد يريد، هم نريد ندافع له.
2: أيه.
3: هم نريد نعمره.
2: اي
3: زين شلون تعمر اذا لا عندك صيدلية، لا عندك مستشفى، لا عندك دكتور، لا عندك

0: هو شوف محمد، محمد ما كذب محمد راح يقلبها بينا قد ما ذبت كذبة كبيرة، بس خلي ببالك.
1: لا لا انا ما حددت لك الرانجات. لا استاذ سلطان
0: يلا يلا.
1: ايه عند رانجات ما رجال اثنين واحد دراج ما حد عنده لاندك روز. لا يا اخوي اذا سيارتي على سيارتي كواريلا كروز ومدعم الوضع بيها الحمد لله.
0: ايه ويا دوب اكمل بها شغلي. طيب
1: مو الحمد لله.
0: الحمد لله الله يرزقك ان شاء الله يا رب.
1: الله يعزك. يفتح ابو شكر. شوف سلطان احنا الف الحمد لله والشكر. شويه شاقينا بموضوع الطبقات. طيب. يعني نقول الطبقه المتوسطه درجه ثانيه انه قادر انه اشتري احتياجاتي واحتياجات بيتي عبد. باكل بطنه.
0: اي بس هاي بس هاي ما تعتبر يعني رفاهيه، ما تعتبر انه انت محسوب على على على فئه طبقه معينه او انت مواطن من درجه معينه، احنا نحكي عن الحقوق والواجبات اللي هي لك هنا بالبلد.
1: اوفق من حقوقنا بالبلد لان الخلل من عندنا احنا كشعب كمواطنين، الخلل من عندنا. شوف ايش قد احنا نستعد الحكومه ايش قد يدردمون. هاي اصدقائي وال كلهم واقفين اللي أنا بالقطاع الزراعي مهندس زراعي.
0: نعم.
1: وهاي وياي مهندسين من يحكون وهاي الدولة هيك والدولة هيك والدولة هيك ونحكي نضل نفرد ومن نتفاع عليهم تجي الانتخابات تفاع كل صابعهم وغمسة.
0: هلا
1: عد وينكم
0: أخوي؟ لا
1: الحمد لله والشكر. أنا الحمد لله والشكر أنا صبعي نظيف انتخبت في 2010 مرة. هاي صارت وانضحك علي بيها وطلعت ماصر الانتخابات كل أكلاوات وكنسلتها يعني. احنا اللي جاي نصعب دول الطبقه الفاشله
0: والله صحيح.
1: اللي جاي تحكم واللي جاي تسوي
0: صح.
1: وهسه الكل يحكون عليهم ويقولون مو خوش اواد ومو حراميه وما ادري منو هيك ويفتخرون. طبعا هم حراميه ما مستحيين منها
0: هم. لا ما عندهم
1: بالمقابل بالمقابل استاذ سلطان احنا هسه مو انت تنتقدهم وانا انتقدهم والمستمعين هسه الكل جاي ينتقدوهم. دخل تصير انتقابات
0: اول الناس الروح
1: السنة يروحون ينتخبون جماعة والجماعة الشيعة يروحون ينتخبون الشيعة والمسيحيين يروحون ينتخبون المسيحيين. ماكو واحد يفكر ببلده نهائيا ابدا
0: صح.
1: والله
0: لا ما يحبون.
1: خذها مني صح. يعني خذها مني ولا واحد يدور شخص نزيه وشريف.
0: صح.
1: خلينا من هاي مال الحقوق والواجبات. واجباتنا اللي علينا والله مسويها يعني اللي نقدر عليها نسويها هسه بجانب شغلنا وواقعنا والحمد لله. بس
0: والله يسهل
1: ما ماخذيها نهائيا يعني مش سهلين ما ناخذها.
0: اي معني مثلا. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا.
1: اسف على
0: طالب. الله لا بالعكس تحياتي لك. تسلم يا والد. خليني اوجه تحيه للصديقه العزيزه دكتوره عليا. تحياتي لك. لا ما اقدر استقر. ناخذ ويانا اخر اتصال. الو.
2: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
2: شلونك عيني استاذ سلطان؟
0: الله يخليك. من وياي؟
2: وياك عباس.
0: اهلا عباس
2: حبيبي الغالي.
0: هلا قل لي
2: شو اقول لك.
0: سؤال
2: للساعة الثالثة لحد ما اتصل بيك. انت بعد ما تخليني بيها طبقة.
0: انت بكيفك بعد.
2: ما اقول لك يلو دخل واحدة. واسطات برنامجك صاير واسطات.
0: واسطاتي حجي. احنا برنامجنا واسطات ورشاوي واحنا ناس يعني ندور اذا نسوالف.
2: والله استاذ سلطان يعني ما قصروا المتصلين وطروحاتهم كلها حلوة. عندي ولد صديق علي سافر للخارج اشترى بيت. هو مو اشترى ينطوف بالأقساط ويدفع دولة رأس مالية. فالبيوت تدري مالتهم رصيف مكسر حديقة مخربطة تعرف انت والعكس صحيح. فهو هو اللي يحب يرتب الحدائق ويرتب هاي الشغلات والهاية. فالحديقة المقابل بيته يريد يخلي لها ورود. تدري واحد رايح جديد للخارج عنده بصت فلتقى صديق قاعد هناك. قال لك هنا مثل بالعراق مشاتل هاي
0: حلو.
2: قال لي اركب بالسيارة راح عاد يجي

0: وش اكلات. جابوا شتلات مطابيه وصل.
1: طيب
0: وصل صور شتلات مطابيه وصل.
1: وصل
0: اجى زرع الوريد وما ادري شنو هذا.
1: اي
0: صبح ثاني يوم وحده من الوردات ميته.
1: زين
0: اجى جيرانه قال له ها قال له اقول لك هاي ورده ميته.
1: اي
0: قال له انتبه عليه استاذ سلطان.
1: اي
0: قال له الوصل ذبيته.
1: اي
0: قال له لا ما ذبيته. قال له جيب الوردة اصعد وياي انت والوصل.
1: اي
0: رجعوا نفس المشتل.
1: طيب
0: اعتذار وانطوه اربع شتلات بدون فلوس تعويضا على هاي الشتلة الميتة.
1: طيب باع الترتيب وين يعني نفس عندنا نفسها ترى عندنا
0: احنا. انا كلامي خلي أنا كلامي ما دافع عن أحد.
1: أيه.
0: بس الحكومة خليها زين.
1: أيه.
0: هسا أنا دحكي وياك شارع مبلط.
1: أيه.
0: أرصفة حلوة.
1: أيه.
0: العين تاني جاي بناء ما باقي لا من هولة لا رصيف. مخربط الشارع كله.
1: من أمن عباس من أمن العقاب سأل أدب.
0: زين احنا ليش
1: فبالتالي ليش احنا مجتمع ما يحكي بسالفه حب واشياء وجميله لا اذا مو عقوبه وغرامه وتكسر الظهر وعقوبه حقيقيه مو رشوه لا ما يصير انا لان الشعوب اللي مجاوره لنا ليست افضل من عندنا بالالتزام اصلا ناس متمرده بس بالتالي القانون يفرض عليهم ان يكونوا ملتزمين وجيدين فهذا الـ
0: انت هسه تشوف تسمع اكو بحر بصوتي. البارحه
1: لا عباس ما بقى وقت والله مو مال نحكيها يعني اسف بس ليه ما بقى وقت بدعتك انا ممنون منك وشكرا جزيلا. نجمه كاتويرت تقدم فكره تطوير الناس انه لا تربي النفايات بالشوارع. عليكم الله جاوبوني ايش حلو ايش تشعدك ما ادري. نجمه والله يا ريت اقدر اطلع بالاذاعه واحكي عن محافظه الحله بالتحديد. طيب أنت تشعر نفسك من أي طبقة الموضوع يخصك أنت اللي تقيم نفسك بهذا الجانب لكن أنا وجهة نظري إذا واحد سألني نفس السؤال أقول له أنا أشعر أنا كشخص كسلطان أشعر نفسي أنه أنا مواطن من الدرجة الثانية. ليش؟ لأن هناك الكثير من الامتيازات التي تمنح إلى مجموعة من الأشخاص لسبب أو لآخر. أما يعني مثلا هل يمكن اليوم أن يقارن شخص فرد مو موظف بالحكومة مع شخص موظف بالحكومة؟ لا الحكومة دائما تذهب باتجاه موظفية تحبهم لأن هم يسووا لها خدمات يعني جزء من منظومتها لكن هي لا تنظر إلى القطاع الخاص لا تنظر إلى الشخص اللي يعمل على حساب الخاص أبد ما تباوع عليه بالعكس تلقى هذا لقمة سائغة يجب أن تؤكل من كل مكان. فبالتالي تجي علي أنا تقول لي أنه هل أنت تشعر أنه أنت مواطن أو أنت تشعر من أي درجة أقول لك درجة ثانية لأن أنا حتى وإن كنت أردبدي مشروع أسوي أروح أول ما أبدي أطلب مو أطلب وهذا جزء من حقوقي أنا كمواطن إلى أن يكون هنالك مثلا اقتراض يقول لي روح جيب موظف بين موظف ما يقول لي روح جيب موظف. فإذا هنالك تمييز كبير جدا ما بين طبقة الموظفين والعاملين مع الحكومة وما بين الآخرين غير عاملين مع الحكومة. هاي النقطة رأس سطر سياسي يعمل الحكومة إلى تمييز متميز درجة أولى وهذا درجة أولى وهذا درجة أولى كلهم دولي درجة أولى يشتغلون ويا الحكومة يعني كأنما الحكومة تعاقبني ليش ما توظفت إذا بالتالي تعال هاي شو أسوي لك. نلتقي دائما على خير باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. استضافة برلمانية لرئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة تقرير القراءة الثانية للحسابات الختامية. المحكمة الاتحادية تؤجل البتة بملف تشكيل حكومة كردستان. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بشرق الأوسط. تربية كردستان، أكثر من 1,000,000 طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. مرصد بيئي، العراق سيعاني من 300 يوم من العواصف الرملية والغبارية سنويا. البدء بمحاكمة 6 فرنسيين متهمين بالإرهاب، تم نقلهم من سوريا إلى العراق. الجنائية المركزية، السجن والحبس بحق مدانين ينتميان لجماعة القربان المنحرفة. رئيس البرلمان الإيراني، لن نساوم وهرمز لن يفتح قبل تنفيذ شروطنا. استنفار أمني قرب البيت الأبيض بعد اقتحام سيارة للرصيف ومطالبات سائقها بمقابلة ترامب. انتخاب رئيس أركان الجيش الألماني رئيسا جديدا للجنة العسكرية في النيتو. طقس العراق، ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: ميرسي.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وآنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني.
9: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

علي تأخرت. كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوى بالحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وارتنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورن طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك، طمني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: ديني وانت معايا 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح. هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: اشد بقلبي.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
2: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: كاسي كاسي كاسي.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. ألف تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 7700 11 4115. البارحة وعدناكم بحلقة اللي هي على الغش واللي قاعد يصير، وأزمة بالمطاعم، وأزمة باللحوم، وأزمة عند القصاصيب. وللأمانة الموضوع طالع عن حده. يعني البارحة مسوين حملة، شايفين لحوم يعني حتى مصدرها ما حد يعرفها، شنيها هذه اللحوم، شنو وضعها، شنو تفاصيلها. واحد حط خنزير، هسه اللحوم البارحة اللي طلعوها من المجمدة أخي حتى تلعب النفس. بالضبط شافوا، يعني سووا حملات حلوة والله، مشكورة وزارة الداخلية، يعني سووا حملات قوية بالمطاعم، بالمحافظات،

بعد هاي فاصوليا وتمن. اي والله هاي احنا دا نحكي هذا هسه بس المطاعم، بس سالفة بيها اكل، بس محلات الاقصابة. اني هسه البعض طبعا اكيد البعض شعارنا هو بعض الناس، حتى لا احد مثل ذيك اللي طلعت اني تسوي لي، ما على كيفك والله.

بس احنا واصلين الى مراحل كارثيه. ايه يحلف مكرم السامع على مود حذاء، يحلف ليش تحلف يابا؟ هذا ميز، قول كوبي درجه ثانيه درجه ثالثه اشتريه منك، لا تقول لي اصلي. يعني هاني هاي واحد يقول لي عطر، لا تقول لي اصلي. الوك فكلو بعد الف كيلو، لا تقول لي اصلي، لا تضحك علي يابا. هذا التقليد مال شانيل، اي احترمك، هذا التقليد مال فلان، هذا التقليد مال اديداس. قل لي هذا، هذا كوبي، قل لي. ذاك يوم محل ويجيب اصلي باوعته، مو اصلي. جيت تراصفت يمه، فوقفت قلت له اصلي اصلي، هذا هو نفسه احد الماركات الرياضيه. قال هو درجه اولى. ليش تقول اصلي؟ ليش تقول لي اوروبي؟ هاي هسه الموده بضاعه اوروبيه. برحه واحد مسوي لي كرتون زين باربع عطور بخمسين الف، علي ما تضحك. اربع عطور بخمسين الف، شو باقي له هي؟ شنو اربع عطور بخمسين الف؟ الله شاهد. وش مسوي؟ لازق باع التفنن بالغش، لازق من قاعد اسوي اعداد، اسوي اعداد من صدق، لازق لي قطع مكتوب 76 يورو مبينه، مسويها عنده بالبيت. ماكو هذني هاي الطابعات الصغار، هاي مال السيكرات. اي لو كرتونه تطلع بيها موبايلات، لو كرتونه تطلع بيها ما اعرف ايش، كل شيء ماكو. ايه اربع عطور يقول لي، وهذا كله هاي الله شاهد باعوه مكتوب هنا 76 يورو. يلا يلا كلهن، وهنا 80 يورو حسبته. دباعاني انا باعت على الستيكر، باع هذا لا باع الفيكه، انه هذا منا كم سعر يعني على اساس مال المحل، ومسوي تصفيه محله باوروبا، دق الفلاس وسوى تصفيه بالهندي مبينه هاي الطابعه، ما قال اللي بيعوها يسوي ستيكرات وكاتبها. فاني كتبت له ما تحمل، قلت له بس مال هاي الطابعه بدلها. راسا سوالي بلوك، لان انا عرفت وين انقره. احنا بمصيبه. يلا كلهن بخمسين الف، شنو بخمسين الف؟ علي ما تضحك. مصيبة. هذه الدول العربية، الدول اللي بصفنا، الدول بدون تسمية. إذا نحكي على العطور، وأنا أعرف بهذا المجال، سووا عطور مشابهة حاكي وسماه كذا، مثلا نصف القمر هو يحاكي شانيال مثلا. يشتغلون على آخر حباية، والعلبة والترتيب والكذا، بحيث من توديه حتى من تنطيه هدية، أو أنت من تشتري من تقتني يبيض وجه. هيك اشتغلت العالم. زيوت السيارات حدث ولا حرج، ضرب الباركود وضرب المدري شنو دبات وآذى وكذا، غش. اكو ناس تخاف الله. اكو اني مره من المرات والله شوف عين، شفت في منطقه باب الشرجي لجوه، ما يصير اقول يلا. في المهم لقيت اكو فد شغله، نسولفها بعد الارقام، حاقول لكم ايش شفت على 0780211 4115 0780211 6117.

0: تواصلنا لكم على موجة 91.5. عندنا اتصال. ألو ألو يا هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: تحياتي حضرتك أستاذ محيمن.
0: يا قلبي أنت يا أهل بيك.
1: والمخرج العزيز وكل المستمعين الكرام.
0: حبيبي معكم. أنت من ويانا؟
1: أبو وفاء معاكم.
0: أبو وفاء شونك أبو وفاء؟
1: الله يخليك الله يسلمك.
0: أول مرة تتصل أبو وفاء؟
1: لا يمكن صار حوالي سنة وعدة أشهر آخر مرة تصل، بس أنا برامج الأخرى يعني برنامج بانجور أكثر شيء تواصل وياه.
0: تحية لك حبيبي.
1: الله يخليك. بصراحة أرمل يعني هي شغلة الغش مؤلمة جدا، لأنه أيه. هو أصبح على نطاق واسع من المؤسف حتى الأدوية، يعني هذه طبعا بيها خطورة. أنت شلون يعني للأسف أكو أطباء معروفين قسم من عندهم أعتقد غش، يعني مو طبيب مضبوط. أنا صارت قبل فترة امرأة تدعي أنه طبيبة، فهي بالله على رأي الدكتورة فلانة الواتس أب، راسلت على الواتس أب قالت لي فدي شوية أكلمك، عهات مشغولة طبعا. اتصلت بيها احكيت وياها أسمع فد يمكن الوقت عصر، هي الطبيبة المفروض بالعيادة فظهر يعني هي بالبيت. أعتقد يعني عندك قناعة 90% هي مو طبيبة.
0: نعم.
1: لأن أختها أعتقد طفلة صيح عليها فلانة فلانة غير الاسم اللي يعني عرفته بال، طبعا تدعي بيعدوها أنت شنو مشكلتك؟ قلت لها كذا كذا إيه هذا عندي كذا وكذا سعر 50,000 مزجد. طبعا ها كلها كلاوات، يعني شنو المفروض الطبيب يعني المريض يروح عليه يسوي له فحوصات وعن طريق الانترنت يوصل الدواء وبسعر محدد كذا 50,000-70,000-100,000 إذا حكون على العالم حكون ناس خطيئة، يعني آياهم المرض بريد بس يتشلب بالمريض يتشلب الغرقان العفو يتشلب الشاي يبحث عن أي شيء حتى يوصل طريقة يتخلص من الحالة الأولية.
0: طيب
1: شغلة الغش للأسف يعني واسعة جدا، ما يعني مين ما توجهها كلها تحاول تضحك على الناس، المهم بس يحصلون فلوس للأسف.
0: مع الأسف والله، مع الأسف
1: يعني حالات كلش كلش شوية الصدق قليل قليل جدا. فيزا كذا دولة كلها باسبورت إلى فلان دولة كذا كلها كلها كذا، لأن استفسرت من الشات جي بي تي يقول ماكو شيء، هذه كلها حتى إذا استلموها باسبورتات مزورة. وإذا يضحكون على الناس المهم بس يحصل فلوس، المفروض أكو متابعة محاسبة لهم.
0: لا ما حد يقدر يزور بالباسبورت، ما حد يقدر
1: والله. لا يعني استفسرت برا الشات جي بي تي، يعني هو قلت له ما يكتبون على كذا دولة، قال ماكو شيء يعني روماني مثلاً يكتبون يشترون إعلانات باسبورت رومانيا 25.
0: أنت تقصد اللي هو اللي يطلعون أكو بعض منهم يسوون إعلانات على جوازات اللي هي إنه مال دول أجنبية، فاهمك؟
1: نعم.
0: أي
1: أكو قسم منها صحيح، يعني هاي أكو دول معينة أكو بس مو أقل من 100,000.
0: أكو دي يسوون أكو نصب واحتيال، دي يجي يفتح مكتب في منطقة ما وعلى أساس يدعي أنه هو شركة سياحة وسفر ويأخذ فلوس من العالم وبعدين بليلة ظلمة ينهزم ويروح. أي
1: أي
0: مع الأسف
1: صارت أكثر من حالة فعلا، أنا شفتها بكركوك صارت إيش حالات.
0: لا هذه موجودة هذه الحالات يعني، وصارت حتى ويا أخويا يعني
1: للأسف. يعني بالإنترنت أصبحت يعني الشك مطلوب، يعني الشك بالكلام اللي يقولوا لك، لا تأخذ جانب الحذر.
0: نعم
1: الحذر مطلوب دائما.
0: أكيد أكيد طبعا أكيد. أنا أشكرك.
1: شكرا لكم.
0: شكرا
1: الله يخليك.
0: شكرا لك يا حبيبي. شكرا
1: تحياتي.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5 لفتحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-415. موضوع الغش، الغش باللحم، الغش بالأجهزة، الغش بهواية أشياء، وصار الموضوع انه هو فهلوة. انا ذكر الغش بالموبايلات، وهذا فد الى سالفة الها اول ما لها تالي. عندنا اتصال من شخص مهم. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: محمد من كندا.
1: هلا اخوي،
0: سفرة سعيدة.
1: والله بعدنا دن ادي مناسك العمرة، بس صوتك بالليل احلى من النهار.
0: صدق؟
1: اي والله، دعشوا نص حلو. وين هناك تسمعك بعز الشمس
0: حبيبي؟ شونك؟
1: الحمد لله. اخبارك
0: محمد الورد؟ يا هلا بيك.
1: اي والله، هاي الجنطه ضاعت، غشونا شركه النقل.
0: اها،
1: شفتها الجنطه ام الشريط الاخضر؟ ضاعت. ايه
0: شفتها.
1: اي هذول يطوك يقدموا لك عرض.
0: اي
1: اول شيء نبدي الكلام، تحياتنا العموري.
0: تحيات عموري لك.
1: شويه صوت يعني. المهم، وتحياتنا لك، مشتاقين
0: حبيبي.
1: ترى احنا على السماء مو عبالك.
0: لا حمودي، انت شلونك؟
1: فمن غشنا فليس منا. انا بخير الحمد لله.
0: هذه جمله كانوا مدرسين الاسلاميه من احنا اطفال، وحديث الى النبي الكريم الف الصلاه والسلام عليه،
1: صلى الله عليه وسلم. نعم،
0: من احنا صحيح. صغار، من غشنا ليس منا.
1: حلو.
0: ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. هذه تربيتنا وأساسنا، ونجي
1: هاي مبادئ الأخلاق،
0: ألفاء الحياة.
1: نعم.
0: شو صرنا نغش باستكان الشاي، صرنا نغش باللحم، بالشحم، بالباكي، شنو هاي؟
1: ترى بكل مكان الغش، وصاروا يتفننون بالغش، بحيث حتى إذا يعني يوصل المرحلة انه هو ما غشك.
0: شنو الحالة شفتها انه
1: هو هسه حاحكي لك حالات.
0: يلا نسمع.
1: مثلا يحط لك اعلان مال عرض، اذا يبيع شغلة ومسوي خصم 50%.
0: زين.
1: ويكتب لك مواصفاته وهالكبر هالكتابة وباللون الاحمر، بس هو ليه جوا بين قوسين صغيرونه على ثاني قطعة من اللي راح تاخذها.
0: اها، هذه على اساس انه هو على اساس هذه حيلة تسويقية. هذا غش.
1: بس هذا رحم الله، هذا اللي أنا يا ما وقعت بيه، يعني أنه يجذبني وأروح أخذها. أو كاتب لك فوق هيك، لا مثلا ستاند مال بناطير تيشيرتات، كاتبين اثنين والثالث فري.
0: طيب.
1: ها، والقطعة الكبرى، وتروح أنت تقضي وقتك وتقدر وتستنق وتعجبك بعد الشغلة، بس من تروح تحاسب يقول لك لما اقرا ليجا، ولما تكون فاتورتك اكثر من $70 او اكثر من $90، يلا تشملك الثالثه ببلاش. تدفع فاتورتك صارت قبل بعد لها $3، وتوصل الرقم اللي هو حاط لك اياه بقاعده الغش اللي هو فتقول ما تسوى. ترجع تدور اي شيء تاخذه تحصل قطعه فري، وتلقى القطعه الفري اشياء يقول لك فري بس من هاي الزاويه، لو تلقى قياسك لو ما تلقى.
0: مع الأسف والله.
1: اي هاي
0: برأيك محمد، احنا احنا احنا ليش هيك وصلنا الى هيك مراحل؟
1: لانه هو هي اذا تلاحظ ترى اكثر حالتهم الماديه مرتفعه هيك على فجأة. لازم تلقيم لاعب لفد لعبه، غشوشي، زروقي، دفوشي، مثل دافيشي، هذا دفن كل شيء، شو اسمه، جميلي. ايه مو اكو هذا المصمم الايطالي، شو اسمه،
0: دافينشي،
1: واحنا عندنا دافين كل شيء.
0: والله شوف، كهرمانة من صبت الزيت على 40 حرامي.
1: ايه
0: يعني،
1: بس تدري تدري استاذ مهيمن، من خلال يعني انا حياتي القليله خبرتها، أكبر غشاش بالعالم شفته هو الصين.
0: معقولة؟
1: هو اللي بثها. والله يعني هسه أنت أي شيء ميد إن تشاينا تأخذه، شي يصير يعني يطول يوم وليلة.
0: بس هاي اتوقع
1: صوت
0: صوت التجار مالتنا يعني، لان هو ما اعتقد انه هاي البلدان انه يعني انت من تقول لي اريد شيء درجه اولى ما اعتقد يسوي لك درجه رابعه، لا صوت بعض التجار اللي عندنا
1: ما اعرف يعني هوايه يشكون من هذا الشيء، بحيث يقول لك هسه بالفتره الاخيره تحسنت بس انا الصيني او يعني اخاف منه اقول له بفلوسي بيشط.
0: ما اعتقد محمد، لان موضوع انه يعني هذا انا سامحها عن تجار.
1: انت بعد اعرف
0: يروح مثلا يقول له اريد قميص يشبه هذا القميص الدرجه اولى منقش، بس اريد سعره يصير علي كله كلفته بدولار.
1: مو هي هاي الأزمة الأخيرة صارت بين أمريكا والصين على مود التعرفة والضرائب، شفت شلون فضحوهم فضيحة للماركات العالمية وين يصنعون وشون يستخدمون.
0: زين هذه أنت تحكي عن شركات، تحكي عن كذا نعوفه. أني أنت عندك مطعم، عندك محل قصابة، عندك محل تكرم مال أحذية، أنت فيتر، أنت حلاق، أكو والله العظيم يعني عوف ال انا ما ادخل على الاسلام وعلى الدين وعلى الكذا، لكن مو من شيم، لا لا لا لا اكو شغله محمد، مو من شيم العرب صح. الغش هذا مو من شيم العرب، العرب العرب سابقا تحيه الحمود
1: على طاري العرب مال اللبن لللبن و
0: اي مو
1: يخبط المي بالحليب،
0: مو العرب سابقا، العرب سابقا كانوا يوقفون على كلمة ترى،
1: سبحان
0: الله، على كلمة تسمي. على كلمة يعني
1: حالة الغش اللي ردت أشاركك بيها موضوع أنه يتفننون بالإعلان وشون يصطادك وبعدين من تكتشف أنه هو غشك ومثل ما يقول العفو من الكلمة ضحك علي، خلينا نقول
0: ما ضحك،
1: يجي يقول لك هياته لي جوابه واحد بين قوسين حاط لك اياه، بس شنو حاط لك اياه؟ طب زوم 10 ميجا بايت تشوف،
0: مصيبة.
1: هاي واحدة من حالات الغش اللي حبيت اشارككم فيها.
0: عاشيدك والله محمد، انا ما اعتبرها انه هو حشاك انه هو ضحك عليك، لا هو ضحك على روحه. تيري ليش؟ لان انت بعد ما تطب له واصدقائك واهلك راح تقول لهم وبعد ما يطبوا له.
1: صارت موده تسويقيه هسه، اكيد صارت موجوده بالعراق انه يحكي لك ساعه على العرض هو دافل لك وحده باثناء الكلام.
0: مع الاسف والله.
1: صدق
0: يعني للامانه يعني مع الاسف انا موضوع قاهرني البارحه، اللجان اللي طلعت بدون ذكر اسماء وبدون حتى ذكر المحافظات ولا، لكن هو محافظات بعموم البلد يعني، طلعوا لقوا يعني استغربوا حتى رجال اللي طالعين بالنسبه للحملات ورجال الامن يعني.
1: والله انا دعيت لكم، والله دعيت لكم اطهر بقعه بالعالم بالاسم، مهيمن بن حوا وعمر بن حوا
0: حبيبي
1: كل الشعب العراقي الله يحفظكم
0: ويسلمكم شر الناس. سلمك حمودي
1: ما تخاف من الله، حتى باع صوتي من بح من كثر الدعاء
0: يعني.
1: سل ابراهيم
0: الله يقويه معك.
1: سل ابراهيم
0: أنا أشكرك
1: تحياتي
0: يا هلا حمود الوالد
1: الله يخليك،
0: وهذه إهداء لك.

عظمى بولداء وابدا ما خدنا دواء ولا راجعنا اطباء بس من مدة هالكم سنة تمرضنا ووقعنا بظنا بامراض صارت مزمنة نستنا الراحة والهنا دكتور دكتور

0: ولا فوسفات الصوديوم وبرومايد البوتاسيوم غني في ده مرضى الجسم واحنا مو من هذا القسم امراض العنات.
1: الله عليك يا عموري. فعلا تحية طبعا لأحمد الجنابي الافتحية. لا أحمد عزيز علي من الأساطير المنولوجيست اللي تنبؤوا بالمستقبل, وما أجى لحد الآن منولوج عراقي بعد عزيز علي. ليش السبب ما أعرف, يعني أنا مستغرب شقد طلعوا مطربين, شقد أغاني, شقد شعراء, لكن المنولوجيست هو الوحيد بالعراق هو عزيز علي. ألف رحمة ونور على روحه. إيه هذا الفن يعني كلش اختفى, هو من الفنون الراقية فعلا اللي أنت تنتقد الواقع لكن بشكل كوميدي. فهذه واحدة من الأشياء. أرجع بموضوع موضوع الغش, والغش اللي قاعد يصير حالة كارثية. الغش اللي قاعد يصير والله يعني شيء يقهر للأمانة. اليوم الناس صارت عندها خوفة, واليوم الناس ترى على فكرة ترى حتى بعض مطاعم الفلافل, هي مو فلافل بس انت الزيت قل لي شقد حارقة, وهذه معروفة. قل لي الزيت إذا تباع, إذا مو صاير أسود الزيت, إذا ما يعني من عاد ألف مرة ومقلين بي 6000 مرة, روح شوفوا بدون ذكر أسماء وبدون ذكر أي حتى المناطق ما أذكرها, لأن اللي فهذا اللي قاعد يصير. ما تقول لك فلافل حتى لو, بس حتى أنا بداية الحلقة قلت يعني مثلاً قلت يلا فلافل لا, والنظافة والكذا يثرم زلاطة. والله أكو عمال يثرم الزلاطة مثل ما هي, يجيبها من الباقي, لا غسل لا يسمي عليها أبد, هذا كله غش. ماكو شيء اسمه والله إنه ها والله مثل ما يقول يلا المعدة تسحق. شنو المعدة تسحق؟ مع كل أسف اللي قاعد يصير مو شيء عادي للأمانة. أهم عامل بالأكل بيع الأكل أول يعني شغلتين النظافة والمصداقية. مصدر اللحم شنو تقول هذا لحم عراقي؟ عراقي هاب هذا اللحم مو عراقي, هذا اللحم مستورد ترى. قول على العموم أريد أسمع من عندكم شنو حالة الغش اللي شفتها بدون ما نذكر يعني المنطقة, بدون ما نذكر اسم, لكن اللي قاعد يصير أبدا مو قليل. تحية حمودي حبيبي. خلينا نسمع من عموري وبعدها متواصلين.

تواصلنا وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء المحبين. الموضوع اللي قاعد يصير موضوع الغش في كل مكان. طبعا لو خليت قلبت والناس الزينة هواي والناس الخيرة هواي، بس موضوع طلع عن حد يا شباب، والله أنا انقهر. يعني والقرآن الكريم أني جدا جدا متأذي، وأنا المتكلم مقدم البرنامج حتى نفسيتي تعبت والله العظيم. أي أي ها أي بالله هذا الـ الـ الـ الإهمال أو مي هذا بالله الإهمال هذا سالفة. اليوم كنا في أحد المقاهي أنا وعموري، يابا بدون شكر راح جاب لنا متروس شكر، يابا هذا الشاي حامض وشاي بالليمون مثلا، يابا لازم يكون شكر اسم يعني، جابه بدون شكر. هو جاب لنا نومي حامض على مي دافي على ما اعرف ايش سوى. هذا بالله الاهمال بالعمل، وي والله توقف يوم ابو عصير يابا شربت بطيخ بدون شكر، الا يخلي شكر ما يسمع. هذا بالله هذا بعيد عن الغش، بس هذا ما يسمع، قافل على شغله. والله العظيم تعلمني اني صار لي كوما هنا، طلع بوراكل بداخلي لك يابا. اي والله زين. هذه واحده. شيء ثاني، مرات ذيك مره واحد من اصدقائنا اللي تحياتنا الى اني يعني ما اروح عند اي حلاق غيره الله يعطيه الصحه والعافيه، فما اعرف تحول هو في وقته، فتوازيت على حلاق كلش توازيت، بس ردت اعدل اللحيه وكذا، فشفت واحد في احد المناطق اي تفضل حبيبي، فصارت عندي خوفه، لان اكو بعض مثلا تقعد يمه سوالك هذني ملاته ماكو وعلى كيف وما اعرف ايش، وهذا على اساس يسوي لك سكراب وما ادري شنو، وسوالك هذني الفعاليات وما ادري شنو ماسك، اعرف انه انت الموضوع راح يطخ 50-60 ألف. أنا ما عبكم دا بالغ، وهي مو قيمة يعني، لا هي شنو مو قيمة، شنو يعني حلاقة بستين ألف شكو عيد بالله. هاي النسوان يروحون خلي بستين خلي بكذا، مرة ومن حقه انت رجل. اي لا ولا ما انت رجل محلو بودر و 24 ساعة والله، حلاقة نظيفة وتكون دائما نظيف وريحتك طيبة، يعني لحيتك معدلة وشعرك مرتب وهاي. فالقصد صار عندنا حتى خوفه بكل شيء. أنا شد أقول لك هسه أرجع على مسألة فلافل، هي مو فلافل بس شوف الزيت اللي مقلي بيه إلا سي أويل. اي فلافل دي يسوها بالباقلة، ما دي يسوها حمص. ادري قلت له شنو لحم غزال باقلة، ادري فلافل يسوي لها بالباقلة ليش كل هذا هاي، ويا ريت يشبع يعني. مثلا سواها للمسألة لمدة سنة، انا ضد انه يعني مو دابرر، لا سواها لمدة سنة هو، لا اخذها لانص طول العمر باقي له أرخص على أساس يعني هو يفتهم. ابني ما يصير، اي والله العظيم يعني اكتفاء ذاتي هو على أساس عنده، لا مو بحاجة للحمص، هي الفلافل يعني حمص، مخترع الفلافل هي حمص. كنا نقلد فلافل تكمال هنا تتذكرها باب الشقة يعني باب الضحك، مو يعني بالعكس. فالقصد بهاي صرنا نغش والله العظيم، خضره يغشون بيها. اي هاي من زمان، اي مو فوق مرتبه والجو اشكال والوان، تباع الفجل تقول هذا هيك شوفه بالرسم، واللي ورا اشكال. ولهذا انه احنا نقول هاي ليش دا يصير بينا؟ طبعا من حرامه كنا اكل
اكلنا مثل القنقري والله العظيم. انا مو اليوم داعش انه من ناحيه دينيه او من ناحيه لا، مساله مبدا. وعمرنا بني على فد نقطه، يعني خاصه احنا العرب، يعني العرب عندهم يعني شيم العرب. اقروا اقروا، ما اقول لك شنو الشخصيات اللي تقراها، اقروا الشخصيات اللي كانت عندنا عادات وثوابت على كلمة، كانوا يوقفون على كلمة. يعني أنا إذا أحكي لك عن قصة علقمة ما علقمة وذاك الوقت وغيرهم، والله العظيم إي هسه ما أريد أدخل بالدين، بس لكن يعني إذا إذا إذا لكن شيم العرب يعني صبط النبي على كلمة، مبدأ مبادئ كانت صح. هي هي عظمة الكلمة طبعا، هيك كانوا الحسين عليه السلام طبعا. خلنا نقتدي، نقتدي بصبط الرسول. يلا لو هي بس لو لو لو احنا احنا احنا بس الله تاريخنا يخبل، تاريخك حافل شيم العرب. عمي كانت حاتم الطائي اللي ذبح الخيل مالته وقدمه للضيوف وغيرها وغيرها وغيرها، بس شبيها الناس ما عارف.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد اف ام.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا. عندنا بعض المسجات اللي وصلتنا، تحية لكل الأصدقاء. استخدام الفلاحين الأسمدة المحظورة للفواكه والخضروات، بعض الفلاحين تقصد لما، تحية إلى لما. أكو مشكلة كبيرة دا تصير عندنا، أكو مشكلة كبيرة دا تصير. ذاك يوم في أحد الدول بدون ذكر أسماء، والأمن كشف عن وكالة للكاكاو لماركة معينة، فلقوا يخلون بدل هذا الكاكاو أو يخبطون وياه اللي هو التراب الفحم أو فحم أو مسحوق الفحم. زين، هاي إحنا هذه دولة طبعا عربية مسلمة وإلى آخره. طبعا الخير يخص والشر يعم، فهذه واحدة من الأشياء غش على مستوى عالي، وانتشرت بالثمانينات في أحد الدول، أنه العمارات يخلون نسبة الرمل أكثر من الإسمنت، ولهذا العمارة غفلت تشوفها وقعت. مو لوني غلطان، وانتشرت هذه الحوادث في الدول، وانتشرت انتشار خطر غش. ها خلي أسحب خيط من هاي البطانية، ما راح يحس بيها، لا يحس بيها، وراح تصير البطانية خفيفة على اساس، حتى على اساس هو شيء يعني شاطر. لا انت مو شاطر، لان فنون التجارة مو هاي. فن من فنون التجارة، اولا تجيب، كانوا قبل من يتاجرون بالبهارات بالكذا يجيب افخر الانواع، اي زين، اي صمون لا اي إيه الخمره مالته هوايه هوايه، ما يخلو، ماكو يعني هوايه هوايه اشياء. بس هو همه انه خلال 6 شهور يصعد فلان سياره، هذا هو الهم. ها نزل الايفون الجديد، ها نزل الايفون، شلون ايش بيك؟ بعض اهل المولدات، بعض من عندهم ياخذ منك اجور كامله ويطفي. يابا شنو عطلت راس التوليد، غاز اختنقت، اخذ منك ساعتين. اشتراك شهري ينقطع لفت 6 ساعات عادي، مو مدفوع فلوسه؟ اي حتعوضني؟ يقابل هو علقمة، راح يعوضه؟ ما يعوض. شو مو غش؟ طبعا مصيبة. لا، بكل شيء الغش داخل. عموري حبيبي، في احد المحافظات رحت، زين، فالوالدة قالت لي لا تشتري عسل من عندهم. قلت لها ليش؟ قالت هذا العسل كله مغشوش. فأنا أحب يعني استكشف أجرب، حلف 100 يمين وقسم بصحة أولاده وإلى آخره. العسل إلى طرق تكشفه، مو واحدة ولا اثنين، طريقة بالمي والماعون، طريقة بالقلم القوبية، طرق بالضبط هواية. كل إن سويناه دلت الأمور على شيرة بنكهة العسل. هاي المربى اللي جيبوها ماكو بحساب تعطيك نكهة العسل؟ عمور يقول لي حبيت التوصيل، والله كلها طلع الموضوع إنه هو شيرة. أنا ما انقهرت،
بالعكس وانا يعني سويتها اشتريت من عنده متقصد حتى انه احب اجرب، بس انقهرت انه حلف بصحة اولاده واطفاله. واقفين ايش قد حلوين خطيه بنته واطفاله، الله يخليهم يعني. انا اللي اتمنى انه ما تطلع بيهم، هذول اطفال والله. دعيت من رب العالمين قلت له ربي هذول خطيه، ليش تغشني؟ قل لي هاي مربى بنكهة العسل. والله قل لي واه مربى بنكهة العسل والله حلوه هاي ويا الريوق. ايش واحد يخلي بالخاشوقه؟ ليش تقول لي عسل؟ اي النظارات الطبيه يغشون بها بولولايزر من ايش اسمها ايه لا فلاتر ولا ميازن على اساس كارتير، هي ولا كارتير ولا ميازن والله. فهاي وحده من الـ من الـ من الاشياء اللي قاعد نحكي بيها اللي هي مساله الغش. ليش ده يصير الغش؟ وين وصلنا؟ مع الأسف والله.

نتواصل وياكم. تحية لكل أصدقائي، لكل أحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-00-11-4-11-5-0-782-116-1-17. تحية للأصدقاء، إلى كل المحبين. أكو صار غش، تدري وين؟ يعني همينة حتى الشباب، أنا أعرف شباب يعني يحكوا لي أنه حتى أماكن السهر والحياة الليلية بهاي يغشوهم فوقها، والله العظيم يغشوهم يعني للأمانة. يعني صح هو طريق تعبان والله يبعدنا، لكن شوف الغش يعني وصل حتى في هذه الأمور التعيسة، فهذه كارثة. اي بالبيض اكو غش هواي. اقول لك شنو، تدري هذه فترة قاموا يلونون الكتاكيت، كتكوت بنفسجي احمر اخضر، اي يلونون بيهن. اي والله اي وهذا موجودة سبراي وكذا على حسب الوصول، اي يلونون الكتاكيت. قول قول للجماليه، قول للكذا نعم. اي اي اي اي اي اي اكو هذه الناس شي يسوون مع الاسف، يحصر عصافير خطيه بالقفص ويقول لك اعطيني مثلا 2000 ويه الطير. ايه حاطن والله، شنو هذا يعني؟ شلون انت قاعد تعتقن يعني؟ يعني شلون فكرت بيه للامانه؟ والله شلون فكرت بيه يعني؟ والله اني ما جيت يعني، يبقى محبوسات شلون؟ فتفنن، هو تفنن بالغش، تفنن بأذية الحيوان، تفنن بأذية الإنسان، يتفننون. ولهذا أنا دباوع يعني أشعر، والله أشعر الأرض زعلانة من عندنا، مقهورة الأشجار بعصافيرها بحيواناتها بكلها مقهورة. أي والله رحمة رحمة رحمة ماكو يعني، ما دنا نترحم. كل شيء غش، تنكة يعيدون اللحيم مالتها على أساسية، هذه واحدة من التنكات مال الدهون السيارات، يعيدوها بالولدن ويلحموها وترجع هي مصيبة. أجهزة مال تليفونات يرجع مثل ما هو ويخلي لك عليه السيريال نمبر والباركود، وهاي اللزقة المائية هاي مال على اساس انه هي سحلة ختم مائي، من اللزقة مائية فسفورية هيك تبين على اساس انه زين، على اساس هذا الجهاز انه لا مشتغل ولا هم يحزنون وغيره وغيره. يعني صار تفنن بالغش بدرجة والله العظيم مو طبيعية. احنا وصلنا الى هذه المرحلة بكل شيء. لكن اكو البارحة اكو رحال في يعني في امريكا، فدا يحكي دا يقول بعض من الجالية، ما ذكر هذه الجالية لكن الجالية العربية، قال للأسف انا انقهر

0: يا أكرم حبيبي أسمعك.
1: طبعا احنا يعني للأسف يعني أغلبهم يقول لك يعني أنا ما غش تقسيمات ولا ما يطلع أكبر غشام.
0: طبعا هو بعض الناس مو الكل يعني.
1: اي بعضهم اي بعضهم صعوبة الغش احسن بصراحة. فبالنسبة لي الحمد لله وشلا يعني الاقتصادية في الوقت الحالي الحمد لله وشلا يعني عندي بيت عندي ترتيبات اولادي وصلت لهم الحمد لله. ولكن ما انسى يعني حياة القديمة.
0: صح.
1: حياة القديمة ليش؟ لان دائما اتحدث بها الاحفاد يقول لهم جدو هاي ايش الاوضاع يستغربون صغير وشغل لانه صريح.
0: نعم.
1: صريح الانسان شو ما يكون صريح. على سبيل المثال 2003 تقريبا احنا اللي نزرع له يحكي بصراحه في البدايه نزرع له بيه وهناك هناك الحمد لله والشكر لله يعني تطورت الزراعه زين.
0: سبحان
1: الشمعان في اوسط بلا بالكارميه.
0: طيب.
1: كيف تسوي؟ تاخذ دوبي انا كفيف البصر ابن عمره 8 سنوات في كشفك يعني مو طبعا 6 سنوات. فقالوا لي شلون راح تقدر تروح ذاك المكان مشاغل تقدر شمال بغداد 50 كيلومتر تروح فيها بسياره عبريه سارت كلامك ينزلني مو بعيد عن الدراج عشان ينزلني يتفق ويانا قلت ايش ينزلني ابو المدام بس وصلت عائلتي ما اريد اتصادم 100 بقاعدين ما قاعدين يشترون ثم اريد لوبيا نظيفه ما اريد لو قطعه صفرة لي تعرف هاي اللوبيا فصدق واستخد قال مهم المستوقع علني علني ماكو تنطوني اجل السعر الموجود بالسوق علني حتى بالميزان ما بتقبل يا بقالات وعصبرنا اخواتي الله يرحمهم اللي توفى الباقي على 30 سنة يستغرب حتى بالميزان يقول لا اكرم تنطيني الشعر اجل شيري الشعر ها او انا مو طماع بسم الله عنك القانونية ابو الميزان قال لما تحصل هذا شو يسوي يوزن وينطيك ورقه بعدين قبل ما يسوقن
0: طيب
1: والتحاسب وياهم فقال له تنطي 25 دينار كل كيلو كل كيلو كان مش عجب قال له صدق وعد ورانا الصيده وابد لا يفتح عن كيس لا يفتح عن شيء قال له ما تبقى عندنا نفتح عن 12 الصبح لو ما احنا يكون قلت كم انا اخذ منه قلت عايقش المعيقش حتى الله يسال يعني يبارك برزقه خلال تجربه
0: فعلا
1: من ابي عقد الخطيه ورقه في الشارع ما تزن مع الشيء اذا يجي واحد يعطيك الشعر

طبعا تحيه لكل اصدقائي لكل المحبين. مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم. ولكن نعطي رساله موضوع الغش. احنا نقول دائما اللي ياكل العنز يطلع الدباغ. يعني انت اليوم اذا فاتح لك مشروع معين وما تتوقع انه هذا راح ينجح، شوفه دائما انسد، يقول لك سدوه، صارت له مشكله ما بانيها على حب الله، ما فتح وقال يا الله توكلنا على رب العالمين رزق حلال، ما يفكرون هيك كلامي لبعض الناس. فتشوفها عزل، طبعا تعزل، اكو ناس اشتغلت بالحلال هواية وعزلت اما دا اقول لك اي واحد يعزل يعني لا، بس القصد انا اليوم جيتك بعد ما اجيك لان انت غشاش، هي هنا الفكرة. مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم. اترك الختام ويا عموري، مع السلامة.

0: معكم الرشيد اف ام.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد؟